0: الساعة 3 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحن معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف وراه واصل مدري لوين.
4: ايه. بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من 7 للـ10 الصبح على أغاني أغاني.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: تلاتة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهوا كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوا طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 اف

قبل الكل رح يوعى ليصبحكن ويرافقكن ببيوتكن وعطرقاتكن. أصواتكن رح يسمعها ومشاكلكن رح يتبعها. وفي أحلى من إنه تبلشوا نهاركن مع صارت ستة مع شرب السعادة. صارت ستة كل يوم من التنين للجمعة مع شرب السعادة على أغاني أغاني.

0: النور، يسعد صباحكم جميعا. صباح يوم التنين، اول نهار بهالاسبوع، هالاسبوع الجديد من شهر تشرين الاول. ان شاء الله صباحكم اليوم بيكون مليان خير وين ما كنتوا، وين ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان او خارج لبنان. رجعنا التقينا من جديد على أغاني 87.9 بهالصبحية المباشرة بعد عطلة نهاية الأسبوع اللي مرة. إن شاء الله يا رب هالأسبوع الجديد اللي عم نستقبله بيكون أحلى بكتير من الأسبوع الماضي. مثل العادة عم تترافقوا معي أنا شرب السعادة، ورح بيرفقنا اليوم على الإخراج زميل نويل دي دروب. معينك بكير، قديش صعب اللي عنده حياته بالليل وشغله بالليل يوعى الساعة 4:30-5. مرسي نويل، بدنا وجه تحية لمالينا وأكيد للمخرج إلي أزي كمان. إلي بكرة بلاقيكم الله رد. مثل العادة صبحيتنا على مدى 4 ساعات من هلأ إلى 10 بتوقيت بيروت، بس أول قسم 1:30 صارت 6 معي أنا، وعلى 7:30 بتنضم لقلنا ميراي مزرعاني مع من قلب بيروت. عم نستقبل تنين جديد وأسبوع جديد، يمكن كل واحد فينا عنده شغلات براسه، يمكن عنده اليوم معيد، عنده شغل كتير هلأ تلاميذ مدارس وعي وعم بحضروا حالهم أو طلاب جامعات. كلنا سوا عنا مسؤوليات بهالنهار الجديد، يمكن في أشياء كتير بعدنا مش عارفين كيف رح تمشي، فالمهم نبلش نهارنا بهدوء وكل الأمور بتتيسر. بس قبل ما نبلش نهارنا خلونا نسلم نهارنا من بدايته لربنا ولأمنا مريم العذراء، نحط بين إيديهم كل شيء حاملينه بقلوبنا ونقول لهم أنتوا بتعرفوا شو ناطرنا اليوم، وأنتوا بتدبروا بتسيسروا كل أمورنا.
1: معا نصلي.
0: مريم يا أمنا يلي دايما منيجي لعندك بكل وقت، نطلب منك أنه تحط السلام بقلب كل واحد عم يسمعنا هلأ، السلام بالبيوت، السلام بين المزوجين، السلام بين الأهل وولادهم، السلام بقلب كل إنسان حامل هم أو خوف أو وجع. يا عذراء نحن ما بدنا منك كتير اليوم، بس بدنا قلبنا يكون هادي ونعرف انه مهما كان هالنهار صعب انت حدنا وعم تاخدي صلاتنا لعند ابنك. يا مريم نطلب منك انه تعطينا من سلامك، السلام يلي يمكن ما بيغني، يعني ما بيعني انه ما في مشاكل ابدا، بالعكس السلام يلي بيغنينا كتير، السلام يلي بيعني انه وسط كل المشاكل ما عم نكون لحالنا، انت عم تكوني معنا. بنصلي لك بهالصباح الجديد ونطلب منك انه تاخدي نهارنا بين ايديك، خلي يكون نهار سلام وخير وبركة. يلا نحن وعينا، انتوا وعيتوا كمان. والله نويل يعطيك العافية، واعي ونشيط اليوم. قدقلنا مش شايفينك 5-6 أشهر. زميل نويل يلي بيرافقكم كل يوم على الساعة 5 بولعانة مع رولا شمية.

بس قبل ما تتواصلوا تبلشوا تتواصلوا معنا بدنا نقول لكم انه الواتساب واقف اليوم استثنائيا. رح نستغني عن رقم الاذاعه بالرقم يلي بتعرفوه يلي بتتواصلوا معنا خارج الهواء, يعني 03-777-9969. بس رجاء بس ببرنامج اليوم لانه بكره بيمشي الحال. فإذن لكل اللي بدي يتواصل معنا على 03-777-9969 استثنائيا اليوم بس.

يسعد صباحكم كل المستمعين اللي واعيين معنا، اذا كانوا طلعوا على اشغالهم الله يكون معكم، اذا كنتوا عم تحضروا حالكم كمان يلا شدوا الهمه.

ما بلش نسمع أصواتكم رح أرجع أذكركم اليوم استثنائيا رجاء بتتواصلوا معنا بس على 03-777-969. نصور رقم الإذاعة اليوم لأنه في عطل بالواتساب. راي من زوم كي اللي صعد صباحك وعم بقول لك اليوم بنطرك شربول، تحية لك يا راي. والله ما حدا مبسوط إلا عبد الله الكوراني فيك نويل، حس إنه رولا موجودة هون، روحها بالستوديو. صباح اليوم بيحمل كل الخير لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وإن شاء الله بتكون هالصبحية بداية منيحة لنهار يكون حلو كتير.

جوسي صوت صباحك اليوم مالينا أبسنت مالينا رح تغيب هالأسبوع والأسبوع اللي جاي. اليوم معنا زميلنا نويل دي جي دي دروب وبكرة بيرجع إلي أزة ونحن بنقول لها بونجور لمالينا مثل ما أنت عم تحييها أكيد عم تسمعنا.

نهاركم بيكون مليان خير وراحة بال وكمان يكون مليان فرح وربنا يرافقكم بكل خطوة اليوم بهالنهار. بدي ارجع اذكر لكل اللي هلا وعيوا فتحوا الراديو اليوم استثنائيا بدكم تتواصلوا معنا على 03 7779699، فانسوا رقم الإذاعة بس

0: غازيا بونجور من رعشين عم تسمعنا.
1: بيعشقونك كتير حب إلا مش عادي لازم ينسونا.
0: بسام شرجس من سد البوشية كمان يسعد صباحك. عم بلش حلو شربول كيف بتبلشوا بالنشيد الوطني اللبناني ومن بعده بالصلاة وبعدين أحلى أغاني بنسمع هيدا أحلى شيء.
1: عم بتعيش بسعادة هيدا القلب وحكم القلب هو بيختار.
0: بديش أذكر كتير عم بدق تليفوني التواصل بالواتساب بس فإذا بالواتساب على 03 7779 6 9 استثنائيا اليوم. مروان شهيب من علي عم بصبحنا بالخير تحية كبيرة لك مروان. كمان أديل من فترة أديل سعيد يسعد صباحك.

اسمعوا هالخبرية. قال كان في شاب كل يوم الصبح قبل ما يطلع من بيته روح على شغله بيصير يدور على مفاتيح سيارته. كل يوم نفس الخبرية وكل يوم نفس القصة. ما كان يعمل شيء مجهود وخلص يتفق انه المفاتيح بيكونوا موجودين بهذا المطرح على طول. فكل يوم يدور بالسالون بالمطبخ بأوضة النوم ويبلش نهاره بيتوتر لأنه كثير مستعجل. بيوم من الأيام صار يدور وما لقيهم. فسأل أمه قال له شفتي لها المفاتيح يا أمي؟ قالت له يا حبيبي يحني بإيدك شو قصتك؟ كثر ما كان مستعجل وعم بفتش وكل يوم بنفس الخبرية ونفس الضياع ونفس الروتين ما انتبه انه مفاتيح السيارة اصلا بايده. وقديش نحن بتصير معنا هذه القصة كل يوم، مش بس على المفاتيح، اوقات العوينات، اوقات حيالله شغلة بنكون حاملينها بايدنا ونحن عم فتش عليها. انا بتصير معي كل يوم على الموبايل. قديش بنكون عم نفتش دايما عن الحل بأوقات كتيرة والجواب بيكون قريب منا، بنكون عم نركض ورا شيء ويمكن يلي بدنا إياه موجود قدامنا بس احنا ما مننتبه له. فيا أصدقائنا قبل ما تتوتروا وتعصبوا وتنرفزوا وقبل ما تقولوا ما عندي حل وقفوا شوي هيك خدوا لحظة هدوء وتطلعوا حواليكم. هيدا المفتاح اللي عم نحكي عنه يمكن يكون بإيدكم وأنتم مش عارفين من الأساس. ما تستعجلوا كتير، يمكن الحل يكون أقرب ما أنتم بتفكروا. أجمل أحساس وقت يلي بنكون نحن وياكم، لو أنه التنين مثل ما بقولوا جحش الأحد، بس صدقوني ولا مرة منجي يوم تنين غصب عنا. أحلى شعور وقت يلي منترافق نحن وياكم بنكون عم نسمع أصواتكم. واليوم استثنائيا على 03-777-9-6-9، فإذا 03-777-9-6-9. حويك من حصارات بقضاء جبال عبالي صباح خير شربول، أنت وحش الهوى. كل الناس خير وبركة. تحية لكل الزملاء يلي بيسمعونا كل يوم، هنا رايحين على إذاعاتهم، على التلفزيونات، على الصحف. نادي عبد الحي كمان أنا بدي أتمنى لك أسبوع مبارك. الأدال مرة قد ما معصبة ومستعجلة كان عندها مناسبة تنبش وكانت سكربينة بإيديها برامت الدنيا هي وإمها. وين لقيت سكربينة؟ بالبراد. راحت لا تشرب حطت سكربينة بالبراد. نحن ما رحت مثل ساندريان، رحت حافية على شو كان عندك عرس؟ شو اللي معصبك يا أدال؟ ضلك مدوري أغاني ليلا ونهارا، ما بعود في شيء عصبك. بدي أرجع وجه تحية لزميل نويل دي دروب دي جي اللي عم برفقنا اليوم. مرسي نويل. صباحنا ما بيكمل من دون فنجان قهوة. بدي أقول صحتين لكل اللي عم يعملوا صبحية معنا ويلي فنجان القهوة بإيدهم هلأ بهالوقت. دايما قهوة الصبح، يعني قديش نشرب قهوة بالنهار بس دايما القهوة الصبح بيكون لها نكهة غير، لك ريحتها بتكون غير، طعمتها غير، وحتى أول شفة قديش بتكون مميزة. كيف إذا كانت كافيه دو برازيل، أطيب نوع بن موجود هلأ بالسوق اللبناني ورفيق الحلو لكل صبحية. كل يلي عم يشربوا كافيه دو برازيل ألف ألف صحتين. فؤاد حوري كمان نحن من صبحك بالخير، تحية كبيرة لألك. حويك عم بقلي من حصارات عم بيشربون. أنا مرت ثلاث ساعات ننبش على التليفونة قطعنا الأمل، بالصدفة عم نفتح البراد لقيناه بالبراد.
صباح الصوت الإعلامي المعتاد الحبيب شربول. يسعد صباحك بشير عزار، من وين عم تحكينا؟ من دير القمر. أدل صدقتك كتير. قال أدل شربول أنت بس تكون غايب على الإذاعة أنا بعصب. كيف بتترجمي تعصيبك أدل؟ بتنتفي شعراتك؟ إن شاء الله ما بتعوزها لأدل نويل، بس إذا شي مرة هيك اضطريت تروح على سان جون على المستشفى بيجوني أدل بتستقبلك، بتعمل لك واسطة.

0: حابين يتعرفوا عليك بسان جون. اذا بتروح شي مره بتعمل لك ابره ببلاش، بتعمل لك بيكير ببلاش. والله ميرسي على العزيمه ادان. والله ايه ابره هالايام بتحرز. نهار جديد ويوم تنين جديد واسبوع جديد بلش معنا. بتعرفوا الاسبوع شكله شوي شوي عم بيردنا شوي على اجواء الصيف، او اذا بدكم من الخريف فعلا، وعم بيبعدنا عن الشتوية، لانه هاليومين ما في شتاء نشكر الله. والله غب على قلبنا امبارح فتحت البرادي على البلكون، كنا مسكرينه من الشتاء. اليوم تنين اجمالا، الجو بعده معتدل، بس الغيوم رح بتزيد خلال النهار. هلا ما بعرف هيك لنشوف اذا انطوني توما بعت لنا شيء، المتخصص بالاحوال الجويه، نشوف اذا في امطار او لا.
1: هربت الشتوي،
0: والله الشتويه حرزانه عم بقولها السنه.

0: بعت لي أنطوني توما خريطة الأمطار المتفرقة بين صباح اليوم ويوم الثلاثة، ليك فكرنا ما في شتاء حسب المرصد الأوروبي. بقول أنطوني توما أنه بكرة رح تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ ليلة الثلاثة وليلة الأربعة، بتوصل الفجر لثمان درجات بالبقاع وست درجات فوق الجبال. تفضل نوال هالخبرية. عبالنا أنطوني توما أنه للأمانة شهر تشرين الأول وشهر تشرين الثاني رح بيجيبولنا نص معدل الشتاء للسنة كلها. هودي هلأ بالخريف تشرين الأول تشرين الثاني، تعرفكم وين صار هيدا المثل اللي بقول بين تشرين وتشرين صيف تاني؟ وعم بيبشرنا أنطوني توما أنه ما بيستبعد مجيء عاصفة مطرية قريبا لا مثيل لها. كتر خيرك. هلا كل شيء بوقته حلو، بكير بعد عالشتا هالقد. يسعد لي صباحك شربول، وبدي سلم على اختي ريما وبقول لها ما تزعل مني انا بحبك كتير. بدي سلم على اختي مريم وعلى خيي وسام، بتمنى لكم الشفاء العاجل يا رب. انتصار من المانيا. ليه عم تزعليهم يا انتصار لاخواتك؟
1: شتي يا دنيا تزيد موسمنا ويحلى وتدفق مي وزرع جديد بحقلتنا يا عم.
0: اجمل شي عندي بالدنيا تكون كابسه هالدنيا شتى وانا سايق بالسياره وعم بنزل ببرك المي والمساحات ما عم بلحقوا.

لا بس نقول شتاء يعني لازم نغير دواليبنا ونشيك على دواليبنا. انا ما بصدق قلبي مؤسسة الأزة للمعدات الدولاب ب $22. اسمع نويل بشرفك اسمع صدق او لا تصدق. ما عم يطلع الصوت عندي ليه؟

0: دائما في عروض جد ما بتتصدق بالاسعار وبالنوعيه بمؤسسه الأزة للمعدات. مؤسسه الأزة للمعدات اللي عندها 4 فروع، الفرع الرئيسي موجود بسد البوشيه المدينه الصناعيه خلف البراد اليوناني، عندهم فرع تاني على اوتوستراد سن الفيل على الدوره قريب كتير من مستشفى مار يوسف، وعندهم كمان فرع على جاليري الاتحاد بجديدة المتن.
1: بونسوار شربول، كيفك حبيبي؟ منيح.
0: يلا شو بنا عم ضيع اليوم بالدعاية؟ هيدي على الناس. بديش أذكر كل يلي وعيه هلا، بليز ما تبعت واتسابات على رقم الإساعة. استثنائيا التواصل هلا بصارت 6 على 03-777-969، فإذا بتتواصلوا معنا بس على هيدا الرقم 03-777-969 فقط لا غير.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: عندنا الجديد مكنة لطحن الكشك أوروبية تطحن 120 كيلو بالساعة منفذ $175.
0: يا ويلي.
1: الشتوية على البواب، صار بدنا نغير الدوليب السيارة، الدولاب ابتداء من $22.
0: بتصدق نوال؟
1: شركة ألمانية بتصنع بالصين، مكفول سنة من تاريخ البيع. فرات الزيتون أوروبية على البطارية $110، مكفولة لمدة سنة. بروجكتور طرقات على الطاقة الشمسية 100 واط $15.
0: شفتوا هالعروض عن جد مثل ما قلنا ما بتتصدق. إذا بدكم تستفسروا على التليفون 03-386-322، فإذا رقم مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322.

0: اول مره بتبعت فويسات انا بعت تسمع شو بعت.
1: بدي وجه تحية أكيد كتير كبيرة من القلب لدي جي الجديد دي جي دروب نوال نورت.
0: شو نوال صار معتق يا عبد الله؟ هيدي أول مرة رحبت فيك. واه حلوة حبيتها. شو عمل لك إياها جنريك عبد الله؟ هات لأرجع نسمعها.
1: بدي وجه تحية أكيد كتير كبيرة من القلب لدي جي الجديد دي جي دروب نوال نورت.
0: ماشيك أنا حامل شي رشاش رولا وعم بتقوص. إذن عم ضل نعيد لأنه بعرف الدكتور عم يتعذب وعم يبعث واتسابات على رقم الإذاعة. في عنا عطل اليوم كل يلي بدي يتواصلوا معنا بس على 03-777-9969. بدي وجه تحية لكل تلاميذ المدارس اللي هلأ أكيد وعيتوا منيح وعم تتحضروا، ويمكن في منكم انطلق بالأوتوكارات أو مع الأهل، وخصوصا تلاميذ المدارس يلي عم نزورهم نحن مطانو ستريدي وعم نوزع عليهم أوزمو.

المدرسه اللي صرنا زايرينهم المدرسه اللبنانيه الامريكيه بدوحه عرمون. تحيه لكل التلاميذ يلي عم يسمعونا. كمان رحنا على البيزنسون بعبده، على الايكول افانس بالحدد، الليسي بيلوت بالحدد، سانكر بالحدد، البيزنسون بالكفور بفتوح كسروان، وكثير مدارس. وما تعطى لهم كل المدارس اللي سبق وتسجلوا جايين لعندكم. كمان السجاس أشرفية، كمان تحية لكل التلاميذ سجاس أشرفية. سليم راد تحية لكم. ناجي شكور كمان من صبحك بالخير. مين عم يسمعنا من عشقوت؟ صباح الخير شربول، معك سامية عم نسمعك بأوتوكار سيزوبيل. بدي وزع لكم روشن. كم مدام سامية، كم تلميذ من تلميذ سيزوبيل معك؟ يلا بعتيلي بعتيلي، بدي ربحكم. بدنا نوزع على كل التلميذ يلي معكم روشن، منتجات روشن، هالويفر الكتير طيب خرج المدرسة من عند مطانو ستريدينج.

يلا مدام سامية وشيلة، تحية وسلمية على كل التلاميذ اللي معك. من أنت أخي رقمك صار موجود عند مطانوس تريدينج، بدك تتواصل معهم بعد الساعة 10 دغري لحتى تنسق معهم كيف يوصلوا لكم الروشن لكل التلاميذ اللي معك. يلا بعثت لك الرقم 03-92-92-83، فنسق مع مطانوس تريدينج. لا نحن عم نحكي مدام سامية بالأوتوكار مش كل السيزوبيل، بليز.

0: كرمول كمان عنا سان روك بالقلاعات اجوا لعنا. لا وزعوا روشن بأوتو كارين كمان اجوا لعندكم. ما بعرف عندي البرنامج قدامي كده.
1: بونجور كيفك شربل؟ يعطيك العافية إن شاء الله نهارك مبارك. نحن عم نحكيك من أوتوكار جوزيف السياح مع جلاديس سورفيان مدرسة السنكر بيت شريب. نحن بالأوتوكار 32 تلميذ بدنا نعزبك ويعطيك ألف عافية.
0: تحية لإلي جلاديس. يلا كمان رح أبعث لك رقم طانوس تريدينج رح بوصلوا لكم نسقة معهم بعد الساعة 10 03-92-92-83 لحتى يوزعوا على كل التلاميذ بسكوي روشن ويفر روشن. فازان جلاديس سنكر بيت شباب. يلا اسمك ورقم التليفون صار موجود عند مطانوس تريدينج.

0: دايما عم برجع اذكر لانه بعرف انه كتار بيكون عم يتواصلوا معنا على رقم الاذاعه، في عنا عطل صغير بالواتساب استثنائيا بصارت ست اليوم، تتواصلوا معنا بس على 03-777-969. فاذا 03-777-969 بنعتذر منكم. صباح شربول، بدي اتمنى لك اسبوع مبارك يا رب، معك يمنى، يمنى هندي، يسعد صباحك، تحيه كبيره لك.
1: صباح الشربل، بونجور لنوال اكيد، وبونجور للجميع. بدنا نقول يا شربل اليوم ببلش مسلسل ولكتيم يوم على 7:15 يوم على ام تي في نظرات. يلا يسعد صباحكم، نهار واسبوع موفق للجميع، مشغلين من صيرا.
0: يلا اكيد اليوم كلنا بدنا نحضر. موسى إماز من زحلة كمان يسعد صباحك.

0: شارد بنفس الحال مع الصياد من منصف باص رام 10. الناس كلهم عم يسمعوك هلا وبحبوك كثير.
1: يلا تحية لك فياض. يلا آخر باص لليوم رح نقدم ويفر روشن لباص المنصف مدرسة المنصف الدولية مع فياض بردويل. يلا كمان فياض تتواصل مع مطانوس تريدينج خلال بعد الساعة 10 03 92 92 83 وبتنسق معهم قدي معك تلاميذ بالأوتوكار. بس بليز قديش في تلاميذ بالأوتوكار مش بالحي وبالضيعة وبالمدرسة كلها.
2: ربع ساعة إذا جنت روح تخبى شوي قوي.
1: وهيدا جينيريك مسلسل يلي بتتابعوه اليوم على MTV مع رولا رولاتي، أكيد مجموعة من الممثلين.

0: شربول صباحه عن جديد.
1: يا هلا.
0: مظبوطة خبرية الساعة لآخر السنة الرئيس الحكومي
1: ناجي؟ ما تستبق الأمور. كان بدي أحكي عن الموضوع بس ما في شيء منه بعد، عم يدرس الموضوع بعد.

رجع بذكر الشيء اللي حكى عنه ناجي. اكيد ناجي سامعه بشيء مطرح. ما في شيء رسمي بعد بهيدا الموضوع بقصه الغاء التوقيت الشتوي ونبقى على توقيت الصيفي. بعدهم يعني عم يتداولوا بهذا الموضوع بس ما في شيء رسمي. بس الاخبار اكيد انه الحكومه عم تحاول تبحث امكانيه انه ما ترجع الساعه ساعه لورا بنهايه الشيء باخر ويك اند باخر سبت بتشرين الاول الحالي لحتى نبقى على التوقيت الصيفي كل السنه. ولكن لحديت هلا ما صدر اي قرار رسمي جديد بيلغي النظام الحالي للتوقيت. نزلوا البالونات علينا. بونجور شربول، انا نازل من عشوطة عم نسمعكم. بون سمان، مرسي جوسلين. جوسلين سفير، تحية كبيرة لك. والله امبارح كنت عشوط سهران.

كان امبارح بجلسة خوابي بكفار دبيان خبرونا قدام بسطته. إذا كنت تحجوا لهالأحد على الغداء دايما عنده برنامج فني كل أحد أو بأي وقت فيكم تطلعوا خصوصا كل المناسبات أرخص الأسعار بتلاقوها ولقمتهم كتير طيبة لقمة بيت مطعم جلسة خوابي كفار دبيان. إذا بكن تحجوا 03-554-3-3-2 03-554-3-3-2 لكن يلي وعيوا هلا بدي ارجع اذكركم انه التواصل معنا بس على 03 اليوم اساسيا 03-777-9-6-9 ما حدا يبعت على رقم الاذاعه فاذا 03-777-9-6-9 لك يا تريز سعاده بعدك بدير القمر دير الاحمر عفوا بعتت لي صوره من مزار سيده بشوية تحميكه امبارح كان احد الورديه يلي بعد ما داق روشن من عند طانوس تريدينج ما داق شي صار لهم 8 سنين لليوم طانوس تريدينج بيوزعوا منتجات روشن هالمنتجات الاوكرانيه الممتازه بيوزعوها بكل لبنان بدي انصحكم انا هلا منتجات روشن ما بلحق عدهم كلهم بس بدي انصحكم بشغلتين او تطلبوا من عندهم اللوفيتا روشن يلي هي مثل الكوكيز على نكهات منوعه وفي عندهم هلا خرج المدرسه الروشن ويفر يلي في منه أربع طعمات أربع نكهات في روشن على حامض على شوكولا على بندق وعلى فانيل الويفر من روشن في منه ثلاث أحجام مثل ما قلنا أربع طبقات من الحشوة لأنه هو خمس طبقات بيسكوي بيجب قلبهم أربع طبقات من الحشوة الحرزانة وكل نكهة أطيب من التانية بتحتاروا أي نكهة بتكون تختاروا مثل ما قلنا روشن صناعة أوكرانية موجود بكل السوبر ماركت وفيكم تطلبوه بالجملة من عند مطانوس تريدينج من خلال الويب سايت mtanostrading.com ما تنسوا تستعملوا البرومو كود يعني بس تسوقوا من خلال الويب سايت عند مطانوس تريدينج إذا بتكتبوا أغاني 15 أغاني 15 تحصلوا على حسم 15% على الفاتورة

كمان ما في منه وين ما تروحوا تبرموا وتدوروا بالعالم كله وتسوحوا بهالعالم كله مثل لبنان ما رح بتلاقوا. مع احترامي لكل المستمعين العرب اللي عم يسمعونا. في مشاكله بيبقى غير شكل، بوقت السلم بيكون أحلى بلد بالعالم، بوقت الحرب بكل الأوقات. في سر غريب عجيب يلا بدي بلش مع تلاميذ المدارس وينكن ما تكونوا عم تبعتوا على رقم الإزاعة العادي اللي بتبعتوا عليه كل يوم. اليوم بدكم تحكونا على 03-777-9969 بس بصارت 6 استثنائيا لأنه في عطل بي واتساب الإزاعة. يمكن بعدكم عم تتحضروا لحتى تنطلقوا على المدارس، أو إذا كنتوا ظهرتوا من بيوتكم الله يكون معكم وين ما كنتوا. مهم تكونوا اليوم محمسين لهالأسبوع الجديد يلي ناطركن فيه كثير تحديات بالمدرسة وأكيد قصص كثير حلوة.

0: الخير شربول، صباح الخير للجميع، إن شاء الله صبحية حلوة يا رب وأسبوع مبارك للجميع.
1: شكرا، تحية كبيرة لك.
2: كيفك منيح؟ أنا حسين راي على المدرسة الإليزية، سلم لي على ميراي.
1: وصل أكيد عم تسمعك يا حسين هلأ، ميراي على الطريق وبعد شوي بتوصل على الإذاعة. إذا عم نسمع أصواتكم على 03 اليوم استثنائيا 03 7779 69.
3: بونجور شربون، حالكم حلو يا رب.
1: بونجور،
3: بدي أقول هابي بيرثداي لسيزار من بابي جورج، صاروا 3 سنين.
1: واو، الله يخلي لك إيه وتضل فوق راسه ويعطي أيام حلوة.

0: خلينا نسأل كل التلاميذ المهضومين يلي بيحكوا معنا كل يوم هنا رايحين على المدرسة. لنبلش احنا وياكم هالنهار بطريقة كتير حلوة. بعرف انه كتار منكم بيكونوا رايحين اليوم غصب عنهم على المدرسة، بعدهم عم بفكروا مبارح بالأحد وين كانوا مع الأهل والسبت، وعم بفكروا بالنومة. يلا برافو، انتو كتير ناشطين اليوم، انتو أبطال وعين بكير ورايحين على المدرسة. شو إذا كان في هيك شي كبسة شي زر سحري وإذا كبستوا عليه بيتحقق البدكونية بالشغلة واحدة للمدرسة، شغلة واحدة بس ما تقولوا لي شي ما يكون حلو. شو الشي اللي بتشوفوا إنه ناقصكم بالمدرسة وبدكن ياه يصير؟ إذا هيك قالوا لكم في هيدي الكبسة سحر إذا كبستوا عليها يتحقق البدكونية بالشغلة واحدة للمدرسة، شو بتطلبوا؟ بتطلبوا شو ناقصكم بالمدرسة شي حلو؟
1: هاي شلبي،
0: هاي
1: راح أقول سيكير حدد اسمي سيفانا. بونجورني
0: لك يا سيفانا، قدي انت شاطرة واعية اليوم بكير ورايحة بكل نشاط على السينكير على الحدد. تحية كبيرة لك يا سيفانا.
2: هاي شلبي، أنا ميلاني وهلأ رايحة المدرسة ويكون يومك حلو.
0: مرسي ميلاني، وأنت كمان أكيد اليوم حلو بده يكون لأنه بلشنا مع صوتك. يلا خبروني على 03-777-96-903-777-969 إذا هيك في كبسة سحرية وبتقدروا تحققوا شغلة واحدة بتكون إياها بالمدرسة بس شغلة حلوة، شو هي؟
3: صباحو سالبير، كيفك؟
0: منيح.
3: كيف مرينا؟
0: جنن مرينا.
3: اليوم راح نشوف سارة من فرفقول بطنشر.
0: سارة من كفرفق، والتحية لك من شوي حكونا من السيز هوبيل، وأنا بدي أوجه لك تحية. سارة بأي مدرسة؟ كل ذوي الاحتياجات الخاصة، تحية كبيرة لكم ومرسي لأنه بتسمعونا الصباح وإلكم جلدتنا وبتتحملونا.
4: بتمنى يكون في كلاب بالمدرسة.
0: شو يكون في؟
4: بتمنى يكون في كلاب بالمدرسة.
0: ما فهم. تياب؟ كلاب؟ معقول؟ صف، بنعمل له صف للكلاب، بتجيبي بتصيري معك الكلب وبحطوه بصف خاص وبس تخلصي بتاخديه. مهضومة. هات لنشوف سارة بأي مدرسة.
5: ايه شربل صباحك يا سارة، بمؤسسة شملان للرعاية الاجتماعية. منروح من الصوف على شملان كل تنين بمؤسسة شملان.
0: واو شو هالمسافة، لأنه قالت لنا من كفر فقود الشوف على شملان هون بقضاء علي. يلا الله يكون معك وانتبهوا على الطريق. كتير حبوا التلاميذ عم يبعتوا لي عم يضحكوا، حبوا انه يكون في يجيبوا الكلب معهم على المدرسة. حدا عم بيقول لي جو غونفلاب، بس في مدارس فيها ما هيك بحطوا جو غونفلاب.
6: صبحية مباركة شاربي لونوال وإلي وميراي ومالينا مالينا مالينا، رح نستفقد لك بس انت بالقلب دايما. أسبوع مبارك للكل، ريتا حداد.
0: يا ريتا مالينا، اخدي فرصة أسبوعين ومين قد، حتى أنا مسافر على إيطاليا. ينسيت لكم، ما تنسوا التنين اللي جاية رح نسافر نحن وأحلى مستمعين 110 مستمعين على تور بإيطاليا. بدي وجه تحية لكل اللي رح يسافروا معنا وهلأ بلشوا يحضروا الشنط. 110 مستمعين يا نوال رايحين سوا على إيطاليا بجولة بإيطاليا. مثل ما بتعرفوا انه قسمين الرحلة لسفرتين لجروبين، الجروب اللي بينطلق التنين اللي جاي بالليل نص الليل رح نكون بجولة 9 أيام بتبلش من روما على كاشيا أسيزي سان جوفاني روتوندو يعني بادري بيو، عنا كتير برمات على ضيعتها الأساسية لسانت ريتا روكا بورينا، رح نرجع نكمل على فينيز، على فينيز آخر يوم نرجع على لبنان منطير من فينيز، رح نكمل على فلورانس وعلى بادوفا لأنه كتار عنده الندر أنه يزوروا مار أنطونيوس البدواني ببادوفا. السفرة الثانية 7 أيام بس، بتكون آخر محطة لهم بسان جوفاني روتوندو عند بادري بيو، وبيفلوا من هنيك على المطار من بعد ما يكونوا ناموا أكيد بالدار اللي بوج، عفوا بالأوتيل اللي بوج دير بادري بيو، مطرح ما موجود جسمانه، بيزوروا مغارة مار مخيل العجائبية وبيرجعوا على مطار روما. بس أكيد رح نلتقى بكتير محطات ما تعتلوا هم، مثلا بروما نحن بنكون وصلنا قبلكم بليلة، رح توصلوا لعنا وتنزلوا بالأوتيل معنا، وبيكاشيا كمان رح نكون ليلتين سوا نحن وياكم ما تعتلوا هم، ورح نلتقى بمحطات تانية بروما سوا. بس حبينا نقصم العدد لأنه العدد كتير كبير، عم نحكي 110 مستمعين يعني منه هين، فرح نقصم ما نلتقى إلا بهيك بمرات محدودة. لكل يلي عم بهيك عم بفكر بشي مشروع سفر للصيفية اللي جاية، بس نرجع من إيطاليا رح نخبركم عن سفرة بتعرفوا لأن احنا بنطلقن قبل بسنة لحتى يكون عندكم مجال عم تقصون بكل هالسنة على راحتكم ومثل ما أنتم بترتاحوا ومثل ما أنتم بدكم. رح نطلق سفرة على رح تكون البداية من فرنسا من باريس مع جولة أكيد زيارة ليسيو سان تيريز وعدة أماكن بباريس، رح نرجع ننتقل على بلجيكا ومن بلجيكا على ألمانيا ونرجع منطير من ألمانيا على لبنان. جولة رح تكون كتير حلوة، فبلشوا حضروا حالكم رح تكون بالصيفية اللي جاية. رح بتكون في وحدة أو باراليل كمان على إيطاليا لأنه كتار زعلوا منا وما كان له محلات على إيطاليا، بس أكيد إيطاليا رح يكون برنامج غير السفرة الحالية، رح يكون برنامج غير مناطق جديدة لأول مرة، حتى أنا لأول مرة بزورها. شربول عملنا شيء على الكريسماس لهيئة لي، نحن معنا مكتب سفرية، نحن هيك بنحب نروح كيف نعمل هايكينج ونشاطات كثيرة وسهرات، فحبينا نعمل هالسفرات بعدنا جايين من بلجيكا بتعرفوا، عفوا من البرتغال وإسبانيا. السفر هيك بتتعرفوا بتكتشفوا بعض أكثر، بنقضي أوقات أطول سوا، كثير حلو السفر. بدي أشكر إيمانويل ترافل أبونا زخياس غيب وكل الستاف عندهم بإيمانويل ترافل بجبال يلي عم ينظمونا هالسفرات بطريقة غير شكل ولا غلطة. جو شليطة يسعد صباحك، بلي صباحه يا أحلى شرب، تحية لك يا جو. جو يعني صاحب سانتر لسافوار يلي دايما بنحكي عنه اللي موجود بطبرجة، يلي هو سانتر إدوكاتيف موجود بطبرجة. بدي شجع كل الأهل يلي عم يسمعونا إذا خصوصا هني بيسقبلوا كل التلاميذ بعد الظهر بعد المدرسة كل يوم من 4 to 8 بالليل بيفتحوا، أنتم بتنقوا الوقت أكيد بيناسبكم. بدي أنصح الأهل يلي ولادهم عندهم تقديم رسمي سجلوه من هلأ بسانتر لي سافوار لأنه على الأكيد بتضمنوا نجاحهم قد ما يكونوا ضعاف بمواد معينة، مع سانتر لي سافوار النجاح بالتقديم الرسمي مضمون 100%. جازية تفاصيل عن هول السفرتين على نفس الرقم يلي اليوم عم تحكوني عليه 03-777-9969. نحن بس يصيروا جاهزين نحطوا البرامج، بس عم نجرب قد ما فينا نخفف الكلفة، بتعرفوا أنه أسعار الطيران هلأ غالية، فتصوروا أنه هلأ على إيطاليا اللي مسافرين معنا بيعرفوا أنه نحن أول ما فتح الطيارة التيكت مع الأسيرانس $620 لوحدهم، كل اللي رايحين معنا بيعرفوا هلأ احجزوا على إيطاليا بتعرفوا شو قدي الفرق. سانتر لي سافوار كمان كتير عن جد مهم هالسانتر بطبرجة، مش بس يعني بيساعدوا ولادكم لحتى يعملوا الدفوار اليوم اللي عندهم إياه، بالعكس يعني حتى بيراجعوا لهم كل شيء أخدوه بالمدرسة لحتى ابنكم أو بنتكم يضلوا قوية يضلوا أبديت، يعني يضلوا عم بيتابعوا كل شيء صار معهم لحتى ما يتراكم شيء عندهم للامتحانات. يلا سجلوا ولادكم عندهم، ما تعتلوا هم الأسعار والقصوطات لأنه بس تقولوا لهم أغاني أغاني رح بيكون في حصومات كبيرة لألكم. رقم سانتر لي سافوار بطبرجة 81 119 228 81 119-228. يلا بكرة بتزبط، إلا ما تزبط شي نهار. فريد عيد، يسعد صباحك. أذكر كل يلي عم يسمعونا، خصوصا تلاميذ المدارس، كل الموظفين اللي واعيين بكير وغادين على أشغالهم وعم يسمعونا، إذا بدكم تتواصلوا معنا اليوم استثنائيا بصارة 6 على 03-777-9-6-9، إذا 03-777-9-6-9. واليوم مثل العادة عم تترافقوا معي أنا شربل سعادة، واليوم معنا المخرج نويل دي دروب. ملوا له فولو لنويل على انستغرام. قلنا غنية رولاتي. هلا عبد الله بيطير من التوك توك، بيطير اول شيء بنط قلبه من منه، بيرجع بنط هو من التوك توك، بينزل بيرقص على الطريق بعكار. يلا اولنا الراديو على الاخير. ولك دخل موديلكم والوانكم عاولة رولا.

0: نفتحها على الأغاني بشرفكم. بعد عنا نص ساعة قد ما فيكن، صوتكن حلو أو مش حلو بس أكيد مش كتير نزعج المستمعين، فجروا مواهبكن على 0-3-7-7-7-9-6-9.
1: صباحو شربول.
0: يا هلا،
1: تسعد صباحك الكوبرا. صرنا زمان ما صبحناك، بس عطول نحنا انت الدواء الصبح ليروق راسنا. اكزاناكس، يسعد صباحك.
0: مورفين، تحية لك. مرسي يا عم حبتك يا كوبرا.
2: غني لي،
0: يلا مين بده يغني؟ جورج دو باري، ولا مره سامعين صوتك. غني لنا الله يرحمه جوزيف لمنوم. يلا بشرفك ناطرك، ولا في لك غرض معي ما بتشوفه؟ يلا جورج، ناطرينك تبعت لنا مقطع على الله يرحمه جوزيف لمنوم.

بعد بس اروح على البريك بعد نص دقيقة بدنا نرجع نسمع أصواتكم، بدكم تغنوا على 03-777-9-6-9. اليوم بدنا نقرر لأنه بدنا نبلش نهارنا وأسبوعنا بطريقة غير. يلا رالف، ناطرك رالف تبعت لنا شي عم تغني. وإذا بدكم تغنوا وترقصوا فيكم تطلعوا كل سبت وأحد، السبت على قلعة إمرامي بعين سعادة، السهرة والعانة مع المطرب فادي الجميل. فادي يعني خيو للمطرب ربيع الجميل، صوته كتير حلو. والأحد على الغدا جلسة عود مع المطرب جوزيف عيسى. يلا ناطرينكم، وهلأ كل ما يكون الطقس حلو هالشهر فيكم تطلعوا كمان كل يوم، خصوصا على السانست على الكاسل روف توب، هالقعدة الحلوة كتير فوق على السطح عندهم، قعدة غير شكل. وحتى بقلعة إمرامي بتاكلوا أكل لبناني غير شكل. بالكاسل روف توب عندهم انترناشنال فود، بتاخدوا درينك، بتاخدوا أرجيلة البتكونية. إذا بتكون تحجزوا بقلعة إمرامي عين سعادة 71-170-110، فإذا 71-170-110.

الخير من جديد لكل المستمعين. إن شاء الله يا رب تكون عم تقضوا وقت حلو معنا. قلبي بدي ارجع ارحب فيكم بصبحيه جديده. يلا بعد 28 دقيقه بتلاقيكم ميراي على الهواء مع من قلب بيروت. اليوم اخراج فترتنا للزميل نويل دي دروب. ان شاء الله هالوقت اللي عم نقضيه سوا نحن وياكم بيكون وقت حلو عليكم خفيف ولاحظتوا ما عم خبركم شيء بشع ابدا. بس الخبريه البشعه انه رقم الاذاعه اليوم الواتساب في عطل صغير فيه. بدكم تتواصلوا معنا بس على 03

0: 7779696 بصارت 6. فإذا 03 7779 6 9.
1: هاي شربين.
0: هاي
1: كيفك؟ منيح؟
0: كثير منيح.
1: أنا دخلنا دبك دبيك.
0: يلا دبك دبيك.
1: أوكي
0: يلا.
1: أوكي بس أنا اسمي إلي فراس أبي خليل.
0: أنت ابنه لفراس.
1: دبك دبيك وعيون عليك ما في زيحي عن عيني هيك أو هيك.
0: بس والله عليك
1: شو يا حبيب قلبي النانو جنبك جابت حالو تحبك من نانو تكسك في شماني واني ونانا نانا قالو.
0: بدك يا عمي شو هيدا؟ انت كتير قوي وصوتك كتير حلو.
2: شو سهل الحكي مين اللي بيعرف بقلب التاني شو فيه؟ شو سهل الحكي أنا لو وجودك أحدي عمري بينطفي.
0: حلوة منيحة مقبولة. تاني مرة بتزبط أكتر يا رارف.
3: طيرت من نوم من عيون.
0: هيدي رح تنبسط منك ميلينا كتير بتحب هالغنية. لا لا رويد عطية.
1: هاي شربيل أنا ريا أنا راحة المدرسة.
0: لك برافو.
1: هاي شربيل أنا ريتا وياك في كنت لغولنا المدرسة.
0: يلغولنا المدرسة. لك برافو. إن شاء الله يكونوا هلأ المعلمات عم يسمعوكم والأساتذة. مش إن شاء الله كله عم يسمع. واو واو واو مين يلي جايب صندوقة مليانة لوفيتا من عند مطانوس تريدينغ؟ هزينة بوجو شربول. هيدا كرم مطانوس تريدينغ. أنا يلي ربحت حد هديك نهار شي كتير طيب. واو ليك مصورت لي الصندوقة. واو واو واو ليك كم وحدة لوفيتا من روشن. واو كيس بونبون كمان روشن. ويفر روشن. والله وعطينك الحجم الكبير. هيدا هو آخر وحدة. هو مثل وين اتنين بسكوي وفيهم حشو وحدة. هو كتير بحبهم على بندق. كتير كتير طيبين. لك ألف صحتين يا زينة.
4: صباح خي شربول. كيف حالك؟ صباحك يا رب. معك يوسف. يا خي بلدنا أجمل بلد بالعالم. أوكي نحن معك بكل شيء. أحلى بلد. بدي بس بدك السويسري شوي يحلوا عنا يخفوا أجرن شوي. الله يقويهم. كل يوم 2001 عم يفوتوا على لبنان. صار رح يصيروا أكتر مننا. ويني يا خوفي يروح البلد من يدينا ونحن عم نتفرج.
0: رو يا يوسف بلش بالنق اليوم. اليوم التنين بتضلك كل الأسبوع تنق. أسعد مخول شو معيك يا أسعد قبل هالضو نام. يلا مين حضر امبارح المباراة الحكمة النهائية؟ المباراة النهائية بين الحكمة والرياضة. بدنا نقول هارد لاك لفريق الحكمة ولكل جمهور الحكمة وبدنا نقول مبروك للرياضة. أنا كنت ما بحب هلا. حلو أنه يكون ديربي لبناني بس أنه ياريت كانوا مع حدا تاني لأنه كان قلبنا مقصوم قصمين. فرق خلصت المباراة بفرق 8 نقاط 75-67 لصالح رياضي. ألف مبروك فريق رياضي توج بطل وصل للمرة الثالثة على التوالي. ألف مبروك لفريق رياضي ولكل جمهور الرياضي. أنا بقول مبروك للبنان أنه بالفينال نوصل فريقين لبنانية. يعني نحن الأقوى بالإذن من كل إخواننا العرب. من جديد بدي أقول مبروك لرياضي وهارد لاك للحكمة وبرافو للفريقين على هالنهائي اللبناني المميز. مع أنه كان في حرق أعصاب بس خلاص المهم أنه نهائي لبناني. شرفكم. اتفقنا أنه ما تبعتولنا فويسات مقطشة. بعدكم صغار وبأول عمركم.
1: صباح شربيل إن شاء الله يومك يكون حلو يا رب.
0: مرسي حبيب القلب.
5: صباح شربيل إن شاء الله يكون هناك حلو يا رب. معك جوي وجواني.
0: الله مهضمكم. الأب وابنه. الله يخليكم لبعض. يلا قرب الوقت حتى تلاقيكم ميراي على الهواء مع من قلب بيروت.
2: بتحس الحكمة عاملين وشي كتيبة عن شيخ مات. ما بدنا نرجع ننكشف.
0: الله يسعدني عليك. أقول أنا حضرتها امبارح وانا مع الرياضه وكانت مباراه قويه وحماسيه. اي مبروك فازا. لا مش بيو ابنه، خي وخيو. بس والله في فرق بالعمر، بس الله يخليكم لبعض.

0: خلكم هالممرضات والممرضين بتعرف شي عنهم يا نوال؟ مع انه ببلشوا دوامهم على السبعة ومعود يحكونا وانقطعت اخبارهم ما عاد عرفنا شي عنهم. ما في غير أديل حكيتنا، بس أديل مديرة مش ممرضة، مديرة المستشفى كلها. مش حطوها اليوم أديل من سان جون، نصبناها مديرة على المستشفى. يلا بشرفكم خبروني على 03-777-9-6-9 كم ممرضة عم تسمعنا أو ممرض؟ يلا ناطرينكم. فإذا على 03-777-9-6-9 خبرونا وين بتشتغلوا بأي مستشفيات. آي هلأ 7:10 يعني وصلوا، كان لازم نسأل سؤال قبل لأنه الدوام ببلش على السبعة.
1: كان

0: كريتا صابر وشربين صابر.
1: ولك كتير حلو، أكيد هيدا بالمدرسة معلميكم إياها. هيدا عمو نويل مرق لكم إياها. وجدي كان يطحن بالحي لمح وسهرية. قالت لي أدال شربولي أعتبر هيدا آخر يوم عمل بالمستشفى، طردوني.
2: السيارة مش عم تمشي بدنا حدايم مش هدفشي.
1: اسحاق حولنا يا للأرمنة، غنينا يا بالأرمنة، يلا ناطرينك بالأرمنة.
3: أزور شربيل، إن شاء الله يكون يومك سعيد.
1: مرسي.
3: مع بيتر ريشا واللي هلا رايح المدرسة، وخلق خي معي وإنه عم تصلنا.
1: وليك سلم لي على أمك وعلى خيك وتوصلوا بالسلامة. يلا بمنو تلاميذ المدارس عم يسمعونا، مين دايق الكريسبي كرواسان؟ خبرتكم عنه نهار الجمعة، يخز العين عنكم، طلعتوا كلكم بتعرفوا الكريسبي كرواسان، وحكيت مع الشركة قلت لهم شو عم تعملوا دعاية؟ بلا دعاية، كل الناس بيعرفوه وبيعرفوا نكهاته وطعماته، كل حدا صار يختار أي نكهة بحب. شو هالكريسبي كرواسان؟ كل يوم بيتوزع فريش بالأسواق على كل المحلات والسوبر ماركت بكل لبنان. كريسبي كرواسان عندهم يعني المعمل تبعولهم بالمتن بزكريت بفتكر إذا مش غلطان، كل تجهيزات المصنع جايبينها من إيطاليا، كلها بتشتغل أوتوميتد، يعني بتشتغل لوحدها، كلها ستانلس ستيل، بتشتغل مثل ما قلنا بشكل أوتوماتيكي وتلقائي وفود جريد. مصنع الكريسبي كرواسان بزكريت الفود سيفتي عندهم هني هي أولوية أساسية، كل معايير السلامة الغذائية موجودة عندهم، والتوزيع مثل ما قلت بيصير بشكل يومي بكل المناطق اللبنانية. يلا شو رأيكم بترويقة كريسبي كرواسان؟ رح أدلكم بعض النكهات يلي موجودة عندهم. في عندهم كرواسان محشي بالكريمة كريمة الفستق، عندهم كرواسان محشي بكريمة البسكوي، عندهم كمان كريسبي كرواسان محشي بكريمة بطعم الفريز، كمان عندهم محشي بالكريمة لوحده بالشوكولا، قصة كبيرة عندهم لأنه الحشوة عندهم كتير كريمة غنية. كمان عندهم الكريسبي كرواسان محشي بالجبنة مع الزيتون وفي التشيز لوحده إذا بدكم. في كمان على زعتر، يا ويلي شو طيب الكريسبي كرواسان على زعتر. كمان عاملين نفس الأمبلاج بس بقلبه بتلاقوا فيه دونتس، يعني عاملين دونتس كتير طيبة محشية بالشوكولا بس مغلفينها بطريقة مميزة، كتير طيبة كتير. فإذا هودي 9 أنواع، كل نكهة أطيب من التانية، وشو خرج أنه تحطوا الكريسبي كرواسان بشنطة المدرسة أو حتى تاخدوها معكم على الشغل أو على المكتب. شربول اليوم رح اشتري كريسبي كرواسان، واليوم رح جرب نكهة الفريز والفستق، ورح جيب معهم سانتوس كابوتشينو. اسم الله. لك ألف صحتين يا مش هالمستمعين، شو هالمستمعين. مرة بتعرف شو حدا بعت لها لميراي نوال، قال لها مدام ميراي إذا بتعمل دعاية للحجر بناكل حجر.
4: بتعمل لنا دعاية لكريسبي، والله كل يوم ناكل واحدة. قال له نكتر الشوكولا مثل ما كنا نعرفهم بالأول. طالع أيين عم نسمعك على الراديو، طالع على وزارة الدفاع وزل هالمدام عش الخدمة وراجع على البيت على النوم. نهارك سعيد.
1: شو هاتك عمل مثل الأسوفية بيبعتوا نسوانهم على الشغل وهن بيناموا رجال. كريسبي كرواسان موجود بكل لبنان بس شفتوا نهار الجمعة وتحكيتني مدام نزلت عند لافالور ما لقيت عندهم، أخذت الرقم وقالت لهم هلأ بتجيبوا كريسبي كرواسان تنضل نجل عندكم. إذا ما لقيتوا بشي محل اعطوهم رقم الشركة 03-267-664. فإذا هذا رقم لكريسبي كرواسان المعمل 03-267-664. أطيب كرواسان كريسبي كرواسان. والله حدنا بميروبة في لافاندا ماركت عندهم كل يوم بنزلوا طازة. على قطعة الكرواسان من كريسبي كرواسان بتطلع غدا عندي. إيه مين بعت لي؟ جاد. ولك جاد، ولك ألف صحتين يا جاد. أخذ معه على المدرسة اليوم كريسبي كرواسان على شوكولا، لك ألف ألف صحتين. يلا ما تنسوا بعد ربع ساعة بتلاقيكم ميراي على الهواء مع من قلب بيروت، وبتضل معكم للعشرة. أنا مع ميراي برجع بطلع عليكم على 8 وعلى 9 مع آخر الأخبار ومتابعة على كل الملفات قد ما بنقدر. وش من غير كاني وماني اليوم مع برفقنا الزميل دي دروب، لأنه إلي اليوم أبسان ومالينا أبسانت شي أسبوعين، هذا الأسبوع أسبوع اللي جاي رخيطة مالينا بميروبة قاعدة مكيفة عم تسمعنا بالتخت. إن شاء الله اليوم ما بتسمعوا ولا خبر بشع. يا عمي وين جماعة اللي بيحبوا يغنوا؟ بس اثنين غنوا لنا أو ثلاثة أشخاص. بدنا حدا صوته حلو هيك يطربنا يعبيلنا راسنا قبل الضو ويكون صوته فاتح. ما تنسوا أن اليوم المشاركات استثنائيا هلأ بصارت 6 على 03 7 7 7 9 6 9. فإذا 03 7 7 7 9 6 9. عم نحاول نهرب من الأخبار بما أنه تلاميذي بيسمعونا بهالوقت. يا شو بدي أخبركم؟ بدي أخبركم شو عم بيصير بالجنوب يا حرام عنا؟ قال نحن هلأ بشبه وقف إطلاق نار. يعني عم بقرأ، أنا عم بحكي كنت عم بقرأ موضوع قدامي وهلأ فاتحه بجريدة صحيفة الشرق الأوسط. قال الجيش الإسرائيلي عم بيحضر حاله لحتى يبقى لفترة طويلة الأمد، عم يعمل إجراءات لوجستية لحتى يبقى داخل الأراضي اللبنانية. تتضمن هالإجراءات مواقع محصنة وشبكة طرقات خاصة فيه، وبالإضافة لتوسعة المناطق المحروقة بالجنوب. يعني الله يعيننا، ده وين واصلين ما حدا بيعرف. هنكون وين صاروا هالمفاوضات؟
5: منيح عرب صبح بسكنتا، من عائلة بسكنتا.
1: لك أهلا وسهلا فيك يا نبيل، كل ما تحكوني من بسكنتا بتذكر ريتا منير بكاشيا اللي ناطرتنا، هالمدام اللبنانية اللي عايشة بكاشيا ومكرسة حياتها لتستقبل الوفود وتشرح لهم عن القديسة ريتا. ريتا منير ناطرتنا على أحر من الجمر.
6: صباح شربيل، منحتك كنت عم تحكي عن شيء صفرات الجد.
1: تفضل
6: إذا في مجال نرجع نسمعهم.
1: تفضل نويلت الخبرك، هذا هاروت ابن الـ مش الطايفي شو بقوله أرمني. هاروت حجز بالبرتغال وإسبانيا، حجز بإيطاليا بالسفرة الصغيرة. هلأ هذيك اليوم بالاجتماع الأخير اللي عملناه بالمدرسة المركزية قرر ينقل على السفرة الطويلة، ما في محلات. هلأ بده يحجز على فرنسا وبلجيكا وألمانيا بسفرة واحدة الصيفية اللي جاية بتموز أو بأوغست.
7: أي المدام علمتني 4-5 سنين بالمارش دفرير بسكنت.
1: شو عم تحكي يا نبيل؟ ده عمرك أنت تتكون ريتا معلمتك من نصبية اسم الله، عمرها شي 60 يمكن ريتا. صباح النور شربول، أنا مبارح جربت الدوناتس من كريسبي كرواسان، واو واو واو شو طيبة. ولك ألف ألف صحتين يا ديدا، وعم بتقلي بنصح كل المستمعين يجربوا الدوناتس من كريسبي كرواسان. تحية لكل الأرمن اللي بيسمعونا، خصوصا زميلنا دي دروب. هي أرمانية تينا، بدي لها بونجور تينا أسادوريان. هاروت عبال لك تانكيو على هالغنية. يس كازي كاسي ريم هاروت.
8: يا
1: يا سيد خبركم انه فلافل ابو اندريه فتحوا بفروعاتهم الخمسه بانطلياس زوق مصباح بجبال وجوني على الاوتوستراد، وفرعهم الجديد اللي عم بيضوي تضوية هلا فتحوا من الساعه 7 فرع الجديد باول طلعت غزير على اليمين، يعني انتو طالعين بقلب كفر حباب باول المفرق دغري على اليمين بتلاقوا فلافل ابو اندريه، فتحوا بخمس فروعة وبيضلوا للساعة تقريبا نص الليل لـ12 نص الليل. انا رح اعطيكم رقم فرع كفر حباب لانه فرع جديد، انتو فيكم تطلبوا ديليفري من كل الفروعة، بتعملوا داونلود للابليكيشن الخاصة فيهم او من خلال الويب سايت فلافل ابو اندريه، عندهم كمان ويب سايت خاص فيهم. بس فرع كفر حباب فيكم تطلبوا من هذا الرقم مباشرة 70 12 12 52. فإذا رقم فلافل أبو أندريه بفرع غزير 70 12 12 52.
8: هرمو السكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا

حليب. بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: بدي أعمل أغنية روعة رائعة. مرسي نويل. نويل عم يرفقنا على الإخراج. دي دروب دي جي. تحية لكم جميعا. بس لازم نحكي لأنه بعد عنا 6 دقايق بس وبنسلم الهواء لميري. تفضل نويل. لك فياض بلدوي اللي بعت لي أي نهار كنت بفلافل أبو أندري. لك هالصور شي بشهة. شربول رحت السبت على فلافل أبو أندري بيكفرح باب لك 1000 صحتين. اسم الله الصحون كلها فاضية. اسم الله عليك يا فياض. يلا بقين للسبعة ونص. سبعة ونص بتلاقيكم يا راي. قبل ما نكمل نسمع أصواتكم بدي أرجع أذكر أن اليوم استثنائيا بصارت 6 عم نسمع أصواتكم على 03-777-9-6-9. بدي أرجع أذكر أنه كل اللي عم يسمعونا ضروري تعملوا داونلود. إذا بعد ما عملتوا داونلود لسيرفي فايند هالأبليكيشن اللي كتير مهمة. بتحسوها كأنه عدة تطبيقات بتطبيق واحد. كل حدا عم يسمعنا عنده مصلحة, عنده محل, عنده خدمة, بده كل الناس تعرف فيه, بده أنه يوصل لأكبر عدد من الزباين, لازم يتسجل بسيرفي فايند. أنتم بتعملوا داونلود ببلاش, بس اللي عندهم خدمات ومصالح بيدفعوا بالسنة $10 رسم الاشتراك بالسنة. نعم $10 بس, لأنه مش كل ما الواحد بده شغلة أو ناقصه شيء بيصير يتحذر ويسأل وبيصير يتلفن. كل اللي عليكم تعملوا أنه تفتحوا الابليكيشن وتكتبوا اسم الشغلة اللي بدكم إياها, بتصيروا تلاقوها وين موجودة من الأقرب للأبعد عليكم. وهيك إذا خدمتكم أو محلكم موجودين على سيرفي فايند بيصيروا يبينوا على كل اللي عم يفتشوا عليهم. كمان بدي أقول أنه فرصة رائعة لكل الطلاب. إذا بدكم هيك تطلعوا مصروفكم وزيادة فيكم تكونوا بروكر لسيرفي فايند. فيكم تبعتوا اللينك لكل واحد عنده مصلحة مهنة أو مؤسسة. لما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. إذا بدكم النسبة تكون أعلى بتقدروا تتواصلوا مع الإدارة على 70 10 77 06. فإذا رقم سيرفي فايند هو ذاته بس بتحطه بالأول أو 70 أو 71 والرقم 10 77 06. يلا 4 دقايق بتلاقيكم ميراي على الهواء مع من قلب بيروت.
1: بونجور مسيو شربيد, معك ليتا راشد. أنا هيدا هو رقمي. لكن نهار سعيد
0: ريتا. لك يسعد صباحك يا ريتا. تحية كبيرة لك ريتا يلي رايحة معنا على إيطاليا. تحية كبيرة لك.

0: شو الشربة معك جيسيكا؟ أنا تقريبا كل يوم بسمعكم، أنا نازلة على الشغل بس مش على طول بشارك، بس حابة أسألك عن غنية كنت حاطتها من جمعتين تقريبا شي عن نيبان، كانت كتير حلوة هيك رايقة، نسيت بس كتير كلماتها، بس كنت متخبرنا أنه عميد سافر على باري وهو اللي ألفها هالغنية، هو اللي كتبها، فبس بدي اسال عن اسمه
1: لانه كثير حبيته بوقتها. ولك يا عمي هيدي اوليبان نحن بنحطها حصريا عنا، بس هلا ما في وقت انه تقطع. هيدي عملة كتبها ولحنها ووزع موسيقيا العميد بقوى الامن الداخلي الدكتور سياد مراد، اسمها اوليبان، بتلاقيها على يوتيوب، فيك تفوتي على يوتيوب اكتبي اوليبان زياد مراد دغري بتلاقيها.
2: بونجور بونجور شربول، معك فيان من حمانة.
1: يا هلا.
2: أنا للحكمة للعظم شربول، حكموية للعظم، بس إنه بيلعب الحكمة مع كل الدول، الكويت غلبناها وإيران وغيره وغيره، ونصل لعند الرياضي ومن تالت. يلا بونجور، يسعد صباحك.
1: بدك طولي بالك يا فيفيان، شو بدك تعملي؟ الحياة صعبة. مهم إنه الفريقين اللبنانيين اللي وصلوا للفاينل.
3: بونجور، كيفك شربيل؟ بس بدي اقول بدي اقول لك انه انا ربحت جمعة الماضي معك بكبة زمان، ورحنا نهار الجمعة انا وجوزي
1: وما حبيته
3: كثير. طيب بنصح كل المستمعين يروحوا يجربوه لانه عن جد كثير طيب.
1: شو هالخبرية الغير شكل؟
3: ومرسي مرسي بوكو.
1: ولك صحتين صحتين يا كيسين. كبة زمان قصة كبيرة، شو بدي خبرك لخبرك عن كبة زمان؟ ياريت خبرتينا أكثر وعملت الدعاية عني. غير الميزة اللبنانية، كبة زمان عندهم كل أنواع الكبة، كبة صغرتوية، كبة بالصينية، كبة بلبنية، كبة نية، كل أنواع الكبة هن بيتميزوا فيها. هذا عالي عم بتطيب لها لفيفيان. خلي شوية عالم يحبوك يا ميلينا، ما رح أقرأ شو كاتبة. خلي الجمهور الرياضي يحبك. مطعم كبة زمان بدبي فرع جديد دغري حد كنيسة الصعود على الطريق الداخلية، وعندهم الفرع الأساسي بالسوديكو. كمان غير أنواع الكبة والميزة اللبنانية، بقدموا كل يوم فوارغ، راس نيفل، سنات، مقادم، وكمان بيعملوا شيش برك إذا بتحبوا هالأكل اللبناني الأصيل. إذا بكون تحجزوا بفرع دبي 79-043-573، فإذا كبة زمان دبي 79-043-573. علي من الضاحية سعد صباحك، عمالي شربول الله والحكمة والنجمة، أنا مع الحكمة من زمان من أيام أنطوان شويري الله يرحمه. يلا وصلنا لنهاية لقائنا، ختامها مسك، إن شاء الله يكون مسك. بس الصوت مش واضح للأسف.
4: رايح
1: ويا
4: جوعة الغمرة،
1: والله رايحين خلص الوقت.
4: لا خسر
1: لفوزا بقش ميلة ليلي، وكانت آخر الصهرات بدأ يشفيها التياب. يلا أنطوني كتير منيح، بعد كتير طويل مغنى كتير بسم الله عليك، فاتحة معك بس الصوت مش واضح. أنطوني نهرة يسعد صباحك، لأنه لازم نختم. وصلنا لنهاية لقائنا بصارت ستة، وهلأ أكيد الوقت رح يتجدد بعد شوي مع ميراي ومن قلب بيروت. أنا بودعكم على هالجينيريك الحلو كتير، نوال يعطيك العافية، نوال مكمل معنا للساعة 10 ومع ميراي. انتبهوا على حالكم، أنا بلاقيكم بعد شوي مع ميراي على الساعة 8 وعلى الساعة 9.

صباح الخير من قلبي طالعة. صباح الخير بونجور يا أحلى عالم. والله غيبة قوية، 4 أيام غبت عنكم، خميس جمعة سبت وأحد. بتعرفوا أنه قد ما الواحد بيقول بدي ارتاح شوي بيكتشف أنه في شغلات ما بينفع يرتاح منها، مثلكم أنتو، صوتكم، واتسابيتكم، مثل هالصبحية الحلوة اللي بترفقنا كل صباح. تحياتي لكل المستمعين اللي عم يسمعونا، أكيد معكم أغاني ومن قلب بيروت. واحذروا من معنا اليوم على إخراج الفترة، رح تعرفوا من الأغاني الحلوة. هيدا نويل، اشتاني لك يا نويل، بونجور. دي جي دروب، شو هاي؟ بدي أعرف شو يعني دروب. هاي شربول، والله اشتقت لكم كتير كتير كتير كتير. رجعنا اليوم للتنين وبداية أسبوع جديدة، يمكن في ناس راح على الشغل، أكيد أكيد في حدا عم بيتاوب هيك، بس فتحت التم على الآخر. أو في ناس بعدها مش مصدقة إنه خلص الويك أند. وين ما كنتوا، بالسيارة، بالبيت، بالمكتب أو على الطريق، أنا مبسوطة إني رجعت كون معكن. يلا خلونا نبلش هالصباح سوا، نضحك شوي، نحكي شوي، نعرف شو صار بهالدنيا خلال الـ4 أيام اللي مرقوا، ونشوف شو مخبي لنا هالأسبوع. نويل كيف ولادك؟ يو أبروني شو طيبين، عم يكبروا. ايه الله يخليهم يا رب. واتساب، يعني ما فيني اسمع أصوات المستمعين. هلأ إذا في شيء كتير ضروري فيكن تحكونا على الإذاعة، بس أنا بسمعكن بقلبي، يعني مش ضروري تبعتولنا فويسات. أنا سمعتكن، سامعة هم كل واحد، سامعة مشكلة كل واحد، وسامعة كمان فرح كل واحد.

0: اخذين لي عقلي، ايه نعم مثل هالغنية اخذين لي عقلي. صباحكم محبة، صباحكم طاقة حلوة، وصباح بيروت اللي مهما تعبت بتفيق كل يوم وبتكمل. خبرونا كيف قضيتوا خميس جمعة سبت أحد، مين سهر، مين راح البحر، مين عمل عزيمة، مين مثلي مرق الوقت بسرعة وما عارف كيف راحت هالأيام.
1: ضليت بحلاك تزيدي القصة طلعت من إيدي عشقت ومش الحق.
0: إن شاء الله بهالأربع أيام كان في خبر حلو مفاجأة، حدا إجا من السفر، في حدا ودع حدا، في شي ضحككن ولا ما في كله نرفزكن؟

هيدا موضوع حلو كثير. برافو نويل. هيدا موضوع حلو كثير انه الزوجه تنقي تياب زوجها مهضوم كثير. يلا هلا بنعمله وبعد شوي. بعدك ذاكر يا نويل؟ برافو عليك. ايه بدنا نقول لها بونجور لمالينا حبيبة قلبي. بونجور يا مالينا، اشتق اوريدي. اي مس يو اوريدي.

0: هالإعلان اللي بحبه كتير واللي بحكي عنه كأنه هالبراند لإلي أنا عملتها وأنا شاريتها. أكيد براند إيطالي للعناية بالبشرة غليموري، قدي عم خبركن عنه بجنن، مصنعة بإيطاليا بجودة عالية، استعمالها سهل، أسعارها بتجنن للكل. بعدين انه تحط كريمات بصير الواحد ما له جلادة، يعني بصير يقول ايه بدي اقوم هلأ عبكرة وبدي بالليل. غليموري ما في ما رح تكون معقدة هالقصة، وما بتكون 100,000 منتج تتحطوا، لا غليموري بتساعدكم تعتنوا ببشرتكم بطريقة سهلة ومن دون ما تدفعوا كتير. أكيد من الفيسوش لتنظيف البشرة، سيروم للترطيب، كريم للترطيب الشد والنعومة، آي كونتور SPF 50 للحماية من الشمس. يعني سكين كير بسيطة بجودة عالية وبسعر بمتناول الجميع. يلا بدي منكم تجربوا برودكت واحد من غليموري وبدكم تخبروني، فوتوا على انستا حطوا غليموري _ كوزماتيكس، أما الواتساب 71-0-80-74 وفيكن تفوتوا على الويب سايت glimorecosmetics.com. إذن واتساب لغليموري كوزماتيكس 71-0-80-74.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع مزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبوا عبر الواتساب 709100071. مع دفا مزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.

0: الحليب.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منط. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.
0: توقعات الفلك والأبراج.
2: يلا لنشوف شو مخبيلنا الأبراج لليوم. هي أكيد من قدمها بيروح حلوة. يعني نبدأ مع برج الحمل. يمكن تسمع خبر كنت ناطره، ما تستعجل بالرد على شخص مستفز. اليوم قوتك إنك تعرف أمتين تحكي وأمتين تترك الموضوع يمرق. برج الثور، النهار مناسب لترتيب أمور مالية أو شغلة كانت معلقة. ممكن تكتشف أنه الحل أبسط مما كنت مفكر. بالشغل حدا ممكن يقدر تعبك أو يطلب مساعدتك لأنه واثق فيك. برج الجوزاء، اتصال أو لقاء ممكن يغير مزاجك اليوم. عندك قدرة تقنع وتوصل فكرتك، فاستغلها بشغلة مهمة بدل ما تضيعها بالحكي. برج السرطان، اليوم بدك تهتم بحالك شوي أكتر، ما تحمل هم كل الناس على اكتافك. شغلة بالبيت أو بالعيلة ممكن تاخد من وقتك بس نهايتها مريحة. الأسد، نهارك قوي خصوصا بالشغل والقرارات. في حدا ممكن ينتبه لمجهودك أو يعطيك فرصة تثبت حالك. برج الميزان، اليوم ممكن تكون قبل برج العذراء. التنين مناسب لك لتخلص شغلات متراكمة وتعمل ترتيب جديد لأولوياتك. لازم اليوم تنتبه شوي للتفاصيل الصغيرة مالياً لأنها بتفرق كثير. برج الميزان، اليوم ممكن تكون قدام خيارين وكل واحد عنده إيجابياته. خذ وقتك، ما تختار فقط لإرضاء الآخرين. اجتماعياً في شخص ممكن يرجع يتواصل معك بعد انقطاع. برج العقرب، اليوم إذا حسيت أنه في شغلة بدها انتباه ما تتجاهلها. بالشغل حافظ على أسرارك وخططك قبل ما تحكي عنها. طاقة حلوة للحركة والتغيير. ممكن يطلع قدامك اقتراح أو فكرة بتفتح لك باب جديد. برج الجدي، نهار عملي بامتياز. عندك قدرة تنجز أكثر من شغلة إذا ما تشتتت. يعني ممكن تسمع خبر متعلق بالشغل أو المال ويخليك تعيد حساباتك. جدلوا، نهارك مختلف شوي عن العادة. فكرة جديدة، لقاء غير متوقع أو حتى صدفة ممكن تلفت نظرك. برج الحوت، مزاجك حساس اليوم بس عندك طاقة حلوة إذا استعملتها بشي بتحبه. خبر صغير ممكن يفرحك أو يريح بالك. عاطفيا ما ترجع لقصص قديمة، أحسن لك.

اليوم من برج الميزان وشخصيته عادة فيها خلطة حلوة، اجتماعي لبق، بيعرف كيف يحكي مع الناس من دون ما يعمل مشاكل منه ولا شيء، بحب الهدوء والجو الحلو، ما بحب الخلافات والصوت العالي، عنده حس قوي بالجمال والترتيب، بهمه شكله بيته والتفاصيل الصغيرة، بالعاطفي قلبه حنون وبحب الاهتمام. مولود 5 تشرين الأول، دبلوماسي اجتماعي، عنده ذوق وبيحب يعيش بسلام.

الخير. يلا بدنا شوية نشاط. لا لا ما تقولوا انه بدها تشتي وتشتي، يعني شو انه شو يعني بالشتوية كل يوم بتشتي لانه معبقة والغيوم سودة، يعني في شتي. انا حضرت حالي، عملت الخزاية، نزلت الشتوي، الجاكيتات، كل شيء صار جاهز. والشمسية، لأنه أنا كل سنة بشتري شمسية، كل سنة ما بعرف وين الشمسية، بسألها لهي البنت اللي عندي بتقلي ما بعرف ما ده، بقولك يا عمي كيف بتعرفي؟ شو بتكليون؟ والله لقيناها الشمسية.

ميروبة. ايه مش ساقعة فوق؟ شرفة والله. جايب النص كم؟ انا قلت يمكن بده يلبس شي جاكيت شربة. بس ما تقولولي ما تغير التأس، سبحان الله. يا مش معقول بتقوم الصبح تنزل على سيارتك بتحس غريب بالقصة، يعني بتحس شوي سقعة، بتتحمم بتطلع، كنا قبل بالشوب ما تفرق معنا، هلأ منحس شوي هيك ب شو بيقولوا لها قشعريرة هيك شي.

هالجاردوري امبارح كان حدا عم بيخبرني عم بيقولوا لي مدام جاردوري كريستال رهيبة لأنه حطوا أولادهم من أول ما بلش الإعلان معنا بفترتنا الصباحية. عم نعرفكن على جاردوري غير شكل موجودة بزوق مصباح اسمها كريستال. عم بتقلي الأم مبارح التقيت فيها وخبرتني أنه من وراء الإعلان حطت ابنها بكريستال. قالت لي عم بتقولي القليل عن هالجاردوري. انبسطت كتير. قالت لي قريبة عبيتي لأنه هي تقريبا بوجه جامعة الأنديو. بعدين أصحابها عندهم خبرة 11 سنة بمجال رعاية الأطفال. كل يوم بيفتحوا بجاردوري كريستال من الساعة 7 الصبح للستة المساء. فيكن أنتو الأهل إذا دواماتكن طويلة فيكن تختاروا الدوام اللي بيناسبكن. بجاردوري كريستال بيأمنوا بيئة آمنة ومريحة للأطفال مع وجود انفيرميير ديبلومي على طول بتابع الأطفال وفي على طول فريق متخصص داخل الصفوف ومربيات محترفات لكل مجموعة من الأطفال. والبرنامج اللي بيتبعوه هو بيداغوجي مونتيسوري. أكيد هلأ احتياجات الأطفال كلنا منعرفها بيأمنوها بيها الجاردوري خلال النهار ترويقة غدا حتى بيبعتولكن المنيو تتعرفوا أولادكن شو عم يأكلوا شو عم يعملوا بقلب الجاردوري. وعندهم برامج مهمة بيعتمدوا على الأنشطة اللي بتساعد الطفل على النمو والتطور. كريستال بيزق مصباح ما تعتلوا هم أولادكن. 11 سنة خبرة واهتمام يومي بالأولاد بكل تفصيل بيخص الطفل. أكيد مستمعينا رح أعطيكم رقمهم إذا بتحبوا تحكوا معهم تستفسروا منهم. يعني رقمهم 79-312-760. إذن هالجاردوري اسمها كريستال موجودة بزوق مصباح بوجه جامعة سيدة الويزي. وكمان ما تنسوا عندهم أفتر سكول لكل الأهل اللي دوامهم بالعمل طويل. إذن رقمهم 79-312-760.

بقول نويل كأنه عارف شو بدي أحكي. بتعرفوا من يومين ثلاثة كنت بالسوبر ماركت هيك عم بلملم كم شغلة. طلعت بست واقفة كبيرة شوي بالعمر يعني. طلعت فيها يا عمي بعرفها. يا عمي قدي بتصير معكم يعني أكيد كتير. بعدين قلت معقول تكون هي. طلعت هي معلمة كانت تعلمني يمكن كنت بالنوفيام بالويتيام ما بعرف. والله ما معقول يعني. تفاجأت بس شفتها. أكيد ما رح تعرفني منين بدها تعرفني يعني. عرفتها دغري. هلأ تغيروا ملامحها أكيد يعني كبريت شعرها تغير. بس في وجوه ما بتروح من بالك يعني بتعرفها بس تطلع فيها بتعرفها. رحت لعندها قلت لها مدام انت فلان بعدني ذاكرة اسمها يعني. ضحكت قالت لي ايه بتعرفيني. قلت لها اكيد بعرفك انت كنت معلمتي. انا كنت بالويتيام نوفيام هيك شيء. يا الله. قلت لها شو كنت تعلمينا. كنت تعلمينا عربي. بس بتعرفوا ليه مأثرة فيي؟ مش معقول في شيء كانت تعمله أثر فينا كلنا. يمكن الصبايا اللي كنا بالصف عندها كانت تعلمنا عربي. بس الأحلى والأجمل من هيك كانت تعلمنا حسن التصرف. يعني كانت تقلنا أنتوا بنات أنتوا صبايا ما لازم تقعدوا مثل الشباب. تعلمنا تجيب الكرسي تحطها حد التابلو وتقلنا هيك لازم تقعدوا انتو بنات وصبايا. بنقعد باحترام بنحكي باحترام. فظيعة. كانت تقلنا اشياء مش كل المعلمين والمعلمات بيعملوها يعني. فظيعة سلوى بعدني بتذكرها لليوم.

0: صافيين بلاش يشتغل معكم. إيه تعرفوا شو صار فيه؟ أنا ليش غبت؟ ما عرفته. صار معي مثل هيك دوخة صغيرة، طلعت من القهوة لأنه ما عم بشرب كتير منيح قهوة، لازم أشرب أكتر. إخصوصي كافي دو برازيل. أكيد كافي دو برازيل بن برازيلي فاخر، في منه 180 جرام و 400 جرام وهو الأرخص بالسوق. اللي بحب القشوي مش معقول، قشوي الكافي دو برازيل غير، قشوي كتير مميزة وطيبة كتير. كافي دو برازيل موجودة بكل الأسواق، بس إذا ما لقيتوها حواليكم رح أعطيكم رقم فيكم تبعتوا واتساب، هني بيدلوكم على أقرب نقطة بيع لإلكم. هيدا هو الرقم 76777361. كافي دو برازيل 76777361.
1: إنها الساعة 8:00 صباحا بالتوقيت.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.

0: فلاشر سلموا عليهم.
1: انا عطسترات خلده كلهم مشغلين فلاشر
2: وصاروا ثلاثه مضويين معي انا
0: توني.
3: نعم في ثلاث سيارات حواليه.
0: يلا سلم عليهم.
4: الغريب اني انا وجايه صرت تطلع فيني ودفعت لبيدي.
0: سلم عليهم ما تستحي.
1: كل العالم تقريبا مضوي الفلاشر.
5: 14 سياره مضويين فلاشر عم عدهم كنا.
1: اللي رايح صوب بيروت كلهم ضوى فلاشر.
6: بيجوني في سيارتين وراي وسياره قدام.
7: عن جد ولا اهضم منك كثير حلوه هالفكره شغلت
8: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني

0: معنا شارفيل اكيد باستديوهات اغاني اغاني ليقدم لنا اخر الاخبار. بونجور شارفيل.
1: بونجور ميري، انا دائما حاضر حتى لو كانت عم بعمل لك قهوه.
0: انت على طول
1: جوا بكون روحي هون بالاستوديو.
0: اسم الله عليك، يخز العين عنك.
1: بتعرفي اليوم اول شيء بدي واجه تحيه لكل المستمعين، وان شاء الله هالاسبوع هيك هالاسبوع التشريني بيكون اسبوع حلو كتير على كل الناس
0: يا رب.
1: انا هيدي الفتره بنعرف انه كتير صعبه ومن كل النواحي خصوصا المدارس، بس مبسوط اليوم انه معنا نويل. اشتقنا له.
0: اشتقنا له والله، اشتقنا له كثير.
1: ايه ما صار بعد الظهر مع رولاتي. بطل يعجبه يجي الصبح، بس اليوم عم بقول لك بتعرف عم فكر تصير على طول الصبح.
0: ايه بلا كثير عذاب، نحن الصبح عذاب يعني. يا ريت منشتغل شي نهار بعد الظهر ومنخلي رولا.
1: فينا نبدون؟
0: لا بدنا نخلي رولا تفتتح الاذاعه الساعة 6.
1: ما ايه عم قلك منبدون. ايه. تجي رولا ونويل الصبح، منجي نحن وميلينا بعد الظهر بنعملها شي مرة.
0: ايه
1: اصلا بتعرف الممثلين بيوعوا نهار الجمعة، بيطلع حدا من المستمعين بقول لي شربول بليز فيك تسمعنا صوت رولا. قلت لهم رولا بتكون نايمة. فعملنا تحدي مع ميلينا، قلنا لهم نحن المستمعين لعبناها، ميلينا بتكون بطلة إذا بتقدر تلقط رولا.
0: لا.
1: عملت المستحيل تلقطتها. كيف لقطتها؟
0: كنت واعية
1: وأنا دقيت على رقمها كان مسكر، ما بعرف إذا ميلينا عند رقم تاني. إيه طلعت على الهواء وهيك قضينا شي نص ساعة نحن وياها، تسلينا وانبسطوا
0: المستمعين. والله برافو. كنت اي ساعة كانت؟
1: سلمت عليك بشي 8 شوية يمكن.
0: شو والله
1: بتعرفي بس يكون عندهم تصوير بيوع الممثلين، ما عندهم يعني مشكلة مع الوعي بكير.
0: اكيد اذا واحد عنده شي طبعا ما عنده المسلسل اكيد بحيول استلمية مهدوء.
1: ليلة اول حلقة شفت. ايه. سمعت الغنية حلوة. ايه مع نادر الأثر.
0: بدنا نحضره
1: سمعتي.
0: اكيد بالتوفيق يا رب.
1: لك ميلينا خالصة، ميلينا قاعدة بهالتخت وعم تسمعنا وبتشتغل فيي من الصبح. ميراي رح بلش قد ما فيي بالأخبار، بس تعرفي قبل بدي أذكر الأهالي اللي عم يسمعونا، دايما عم نخبرهم على أشقر أوبتيك بسوق مكيل قبل ما يخلص العرض، لأنه قديش في تلاميذ مدارس بالأخص الصغار بحطوا لونات للنظر. أشهر أوبتيك عاملين عرض هلأ لكل الأهالي، يعني إذا أولادهم بحطوا عوينات نظر بيشتروا من عندهم الإزازة، بس الكادر ببلاش مجانا. أوكي. حتى الإزازة بيزبطونه يعني حسب الدرجات بعشر دقايق، يعني هنا موجودين عندهم بيسلمون إياها بعد عشر دقايق ما بعزبون يروحوا ويرجعوا. أشهر أوبتيك بيفتح من 9 الصبح بيضلوا إلى 6 عشية، حتى السبت بيفتحوا. فإذا هذا العرض لحقوا حالكم، بتدفع حق الإزازة والكادر ببلاش. أشهر أوبتيك موجودين بدون ما تلفن، روحوا دغري اللي عندهم بسانتر بريزيدانس معروف كتير اسمه فال دو سوق، بأول طلعة الزوق دغري على شمالكم.
0: مشهور كل الناس بتعرفه.
1: كل الناس بتعرفه دغري. ايه محطة بنزين بوجهه بأول الطلعة.
0: صار له زمان.
1: مزبوط ميري، إذا بدنا نعمل هيك جولة سريعة على أبرز الأخبار، أكيد الحدث الأبرز الأحداث استمرار التصعيد الإسرائيلي بالجنوب، خصوصا عملية القصف والتفجير والهدم بعدد من الضيع ببلدات الجنوب. بتعرف امبارح كنت سهران بعشقوط عن بيت أختي، هن بيتهم على تلة، أعلى تلة بعشقوط. كانوا عم بخبروني أنه كانوا عم يسمعوا بالنهار الضرب غمي، يتصور من الجنوب وقت يلي بيصير في عمليات هدم بيسمعوها بمناطق بعيدة. إذا أنت رواء وما فيش حدك، ما في حدك عجقة سير وهيك، ويعني كل الناس عم تسمع بالمناطق البعيدة. اليوم صحيفة الشرق الأوسط كتبت أنه إسرائيل عم تعمل إجراءات لوجستية حتى تثبت احتلال الجنوب لفترة كتير طويلة، عم تعمل المواقع محصنة وعملت شبكة طرقات خاصة فيها بالإضافة لتوسيع المناطق المحروقة. ولهلأ في مناطق موجود فيها يعني الجيش الإسرائيلي بعمق 12 كيلومتر عن الحدود، يعني 12 كيلومتر. شوفي كم ضيعة هادمين لحتى يحموا حالهم بهالطول بهالعمق 12 كيلومتر. كمان في موقع إلكتروني إسرائيلي ذكر أنه الجيش الإسرائيلي عم بيحضر حاله لفصل الشتاء، حضر مثل مجمعات سكنية بقلب هالضياع، يعني لحتى يكون موجود فيها جهزها بمولدات خاصة وركب المكيفات الأيسيات ومرافق صحية، وكمان جهز مثل ما قلنا طرق خاصة، وحاليا استحدث 17 موقع جديد، هذا بحسب الموقع الإلكتروني الإسرائيلي. منكمل جولتنا على الأخبار. جولة جديدة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية متوقعة تصير مثل ما صار أكثرية ناس بيعرفوا بالنص الثاني من هيدا الشهر، رح بتصير بفلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة أكيد السفيرة اللبنانية ندى معوض والسفير اللبناني السابق سيمون كرم، ورح بيكون في وفد عسكري كمان لبناني عم بيشارك بهيدي الجولة. بتعرفي بالويك اند كمان من الأخبار اللي كانت هي من أبرز الملفات إذا بدك سياسية بالويك اند، زيارة رئيس الحكومة دكتور نواف سلام للنبطية، يلي من هونيك أكد أنه إعادة الأعمار بلبنان وخصوصا بالجنوب هي أكبر من قدرة الدولة اللبنانية وحدة، هذا أمر طبيعي. وقال أنه نحن بحاجة لتمويل كتير كبير، يعني بده العالم كله يوقف حدنا بالمادة لحتى نقدر نكون عم نعمر الجنوب. هلأ خليها توقف الحرب وتفل إسرائيل وكل حادث له حديث، العالم كله بيقف حدنا، بس يشتغلوا لحتى تفللوها بحنكتكم وبسياستكم. من الأخبار اللي بتهم الناس كتير، مراي الحكومة كانت وعدتنا أنه اليوم رح تبحث موضوع رسم 300,000 ليرة اللي عم تطرقنا فيهم على كل تنكة بنزين من عبية، إذا ممكن إلغائه مؤقتاً. بدنا ننطر لحتى نشوف. هلأ أنا مش كتير متفائل
0: ولا أنا،
1: لأنه لقلك ليه، لأنه الدكتور جورج براكس قال لي أنه ممكن أسعار المحروقات ممكن تتراجع إذا انعكس تحرير جزء من المخزون النفطي الاستراتيجي لدول مجموعة السبع وتراجع الضغط على الأسواق العالمية، ممكن يصير في انخفاض بأسعار النفط. هلأ بدها تنطر الحكومة، بس هي وعدتنا التنين لحتى نشوف، إذا مش اليوم بركي الخميس
0: تنشوف إن شاء الله.
1: الموضوع مراي الحياة كمان اللي عم بيتعب المواطن اللبناني هو فواتير الكهرباء. انت كنت غايبة عنا واجتنا الفاتورة ونقيت انا وانت ما قلتي لنا قد فاتورتك.
0: فاتورة الموتور
1: انا $152.
0: فاتورة الموتور انا اقوى منك، انا قبضاي.
1: انت بكل شيء اقوى مني.
0: انا قبضاي.
1: قد ايه طلعت فاتورتك؟
0: $350.
1: بسم الله عليك.
0: شهر الماضي 500.
1: معاش عنصر بالجيش اللبناني.
0: 350 دولار. ما بق... انا لوحدي وما بقعد بالبيت.
1: ام يا ريم احنا ما بنقعد بالبيت كل النهار، وصدقيني ما مندور غسالة على الموتور، ما مندور الاي سي على الموتور، ما مندور شيء ابدا على الموتور، ما مندور المي السخنة الازان ما مندوره ابدا.
0: يعني عندي طاقة انا للمي السخنة.
1: $152 عن جد حرام. حرام. بارح اهالي جبل محسن بطرابلس نفذوا وقفة احتجاجية اعتراضا على ارتفاع تعرفة الشراكات المولدات، والناس صراحة منا قادرة تدفع. يعني هلأ النق على الفواتير المطرر.
0: ايه في ناس مسافرين جايهم فاتورة المطر $200 منهم بالبيت، مسكر البيت يعني، عرفت مسكر.
1: اول شغلة بقلك سعر المطر بكون حدا عم يسرق لك، تعال شوف انت انه في شيء مش مزبوط. بتعرفي مراي كنت عم بقرا في تقرير نشرته شركة لوريان توداي، قال انه التبريد يعني الايسيات بلبنان عم يستهلكوا حوالي 26% من استهلاك الطاقة. يعني
0: شو يعني؟
1: لا انه 26% يعني اكتر من الربع بشوي عم الايسيات بلبنان عم يستهلكوا مصروف الكهرباء بلبنان. نحن بتعرفي بلد عم بيعاني، معنا كهرباء، معمل الزوق واقف، معمل الجية كمان واقف. قديش في قديش ضرورة بتعرف يكون في توعية، يعني في ناس يمكن بعدها بتدور الأسيات القديمة، يعني هلأ صارت كلها أسيات انفرتر. يعني قديش مهم يعني ما بتصرف كتير على التقليعة. يعني كرمال الفاتورة منيحة وكرمال الاستهلاك بشكل عام
0: أكيد.
1: على صعيد لبنان كله. من أخبارنا كمان مراي بعتولنا اليوم على الساعة 12:15 لجنة الأساتذة المتعاقدين بالجامعة اللبنانية رح بينفذوا اعتصام قدام وزارة التربية للمطالبة بنفس الموضوع بالإسراع بإقرار ملف التفرغ والدفاع عن حقوق الأساتذة. إجمالا هيدي كل أخبارنا مراي بأول وقفة، هيك جربنا ما فينا تكون خفيفة نظيفة. وساعة 9 أكيد منلاقي المستمعين أنا وياك مع ملفات أكثر
0: أكثر دسامة.
1: دسامة.
0: شو بدنا أكثر من الموتور؟
1: بتعرفي بدي أعلق على موضوع، يعني بتعرفي إنه يعني أنا مع كل السائقين العموميين ميراي، وعلى الدعم اللي رح يعطوني على 3 أشهر. شو بدي أعمله ميراي؟ عم تحكي ب 12 مليون بالشهر، على 3 أشهر 36 مليون. شو بيعملوا هودي لشوفير عنده عيلة عنده مدارس، ما بيجيبوا له قرطاسية لولد من ولاده؟ يعني ما بعرف، يعني ليش هالما بتعرف قدي بتكلف هو 3 أشهر دولة اللبنانية؟ 16 مليون دولار يعني 16.2 مليون دولار. هودي عم يدعموا 3 أشهر مثل المساعدات اللي تضحكوا على القوى الأمنية على الجيش، و كانت مساعدات وقتية. هال 16 مليون وفاصل 2 مليون دولار، بتعرفي هودي لو استثمرون بالنقل العام شو كانوا عملوا، وقدي بيقدر يزبطونا بالباصات؟ ما بدنا لا ترين ولا مترو، هيدا مش عايمنا أكيد
0: لا.
1: بيصيروا بلبنان، بس وقت اللي بيتغير كل هيدا الطاقم السياسي اللي بعده عم يجي ورا بعضهم، يعني بيورطوا بعضهم، مش ضروري البي يورط ابنه، لا بيورطوا بعضهم من نفس السلالة، من نفس المدرسة، من نفس الخندق، من نفس الحزب، بس يفلوا هودين بلا بيصير عنا. بس تعرف شو بيعملوا 16.2 مليون دولار؟ كنت عم بحكي مع حدا، هو بيزبطوا لك شبكة النقل العام، بتصير انت مش عيب ميراي بباريس. كنا يعني كنا بفرنسا، خيال مدينة دكتور بوقف هو وخطيبته دكتور كمان، بيطلعوا بالترام بيروح على شغله، ما بيدوروا سيارته
0: كل العالم.
1: يعني تصوري انا بس بيتي بيجوني بدي اجي على الازاز، اذا في باص اذا بدفع مثلا شيء قليل بوقف سيارتي بوفرها للاحد،
0: معلوم،
1: وبروح
0: معلوم كل العالم، النواب الوزراء كلهم.
1: هيدا الموضوع وغيره من الملفات اكيد منتبعها على الساعة 9، وفي اخبار كتيرة، واذا حدا هيك ميراي لانه اليوم مقطوعين معك التواصل، اذا حدا عنده شيء كتير ضروري بدي يوصل لك اي متابعة بتكون اياها، رقم اي معلن عم يقطع معنا او انتو بتكون تنضموا لنا، رقم واحد حاطينه بتصرفكم 03-777-9669، بس بليز يبعتوا فويس مش اتصال، فإذا 03-777-9669.
0: اوكي شربول،
1: وهلا اليوم معنا شريك بالقهوة، سألته لأنه وين قلت له لك ناسي، قال لي أكيد أكيد بشرب كافيه دو
0: برزيل. شو بتشرب؟ كم فنجين؟ كم واحد؟ 2-3-4؟
1: حرام، قال بيشرب 3 كل الحلقة،
0: 3 كل
1: اليوم. اليوم ليك مش رح، يعني اليوم رح اجرب له اول مره نويل كل ساعه، يعني هلا رح نعتبر اول فنجان عم بين 7 و 8، بيرجع بين 8 و 9 فنجان، 3 فنجان، بيرجع اخر فنجان بين 9 و 10.
0: يعني انا ما بيطلع
1: ايه اول مره؟ بلا لا
0: لي.
1: اكيد رح اعمل لك كذا ركبه، بس انه كاول مره نويل 3 فنجان كافيين عشان ما يصير يهسس.
0: صحتين بس واعي نويل
1: حتى يتعود.
0: انا بيعجبني بضل واعي فظيع، يعني لو ما انه نايم بضل واعي. ليك شربيل
1: خبرته خبري على سيرة المعي، هلا بتسير انا وياك بنتسلى على الصبحيه.
0: ليك كافيه دو برازيل سعره مش ارخص سعر بلبنان.
1: ميراي خبروني كنا سهرانين بمشي 4-5 أيام بمطعم جلسة الخوابي انا ومالينا، كان في مدام هونيك اجت سلمت علينا وقعدت معنا، عنده محلات خضره ومحل سمانه بزوق مكيل حد المدرسه العزريه، طلعت انه هن عم يجيبوا الكافيه دو برازيل من ورانا. قالت لي وقتها سألتها، قالت لي أكيد الأرخص، قالت لي شربل الباكي اللي فيها دبل يعني الكبيرة عم بيبيعوها ب450 ألف. قالت لي في سعر من ما رح أقوله أنه حقه أكتر من 500 ألف عندهم، الوقيتين مجموعين بوقية واحدة باكي واحدة 450 ألف ليرة ماشي،
0: يعني 225 ألف الباكي صغير
1: على حسب، تعرفي بيتفاوت انه بين محل وتاني لانه ما في رقابه.
0: أكيد.
1: بس انا عمول انه هيدا نموذج بالذوق ب 450 الف الكبيره.
0: نعم اوكي يلا اشربوا لك كافيه دو برازيل، ونحن هلا رح نشرب ثلاثتنا كافيه دو برازيل، بكفونا البنات بكفوا. يلا اوكي تفضل نويل.
2: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: حليب.
1: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع مزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبوا عبر الواتساب 7091-0071. مع دفا مزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.

0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fête et d'émotion avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيها عجقه الشغل؟ قبل ما تجربي تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر اولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلت العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.

تحياتنا لكل المستمعين، أهلا وسهلا فيكم من جديد. يلا حطينا القهوة كافيه دو برازيل وعم نشرب، انتو عم تشربوا؟ ما فيكم تجاوبوني، يا الله اليوم ما في واتساب عنا بالإذاعة، معلش. يلا بكرة بنرجع بنتواصل معكم. هلا اللي عنده شيء كتير اساسي ومهم بده يخبرنا اياه في يحكينا على 01-322-1000. ان شاء الله يا رب يكون هالاسبوع اسبوع حلو علينا وعليكم، اسبوع منتج، في شغل، امور بتتسهل، اخبار بتفرح، ان شاء الله يكون خفيف. كيف يعني وزنه شي 10 كيلو مش 90 مثلا؟ ايه انه ما يكون نهار ركض ورا الوقت، يعني انه ولا نهار تكونوا ما لكم جلادة، خذوا هالنهار شوي شوي على رواق، على مهلكم، ما تحملوا حالكم فوق طاقتكم، واذا في شي ناطرينه هالاسبوع، خبر حلو، جواب، شغلة بالشغل مثلا، موعد، قرار صغير، يلا إن شاء الله يجيكم الشيء اللي بتتمنوه.

أجواء برا شتوية. أي طب بدها تشتي دخلك سمعتوا شي الفوركاست؟ أنا مش عارفة إنه اليوم في شتي.

بخبر المستمعين عن سيرفي فاين. هيدا التطبيق دايما بقلكن بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد. يعني انت هلأ اللي عم تسمعني عندك مصلحة، محل، خدمة، بدك انه الناس تعرف فيك وتوصل لأكبر عدد من الزبائن، لازم تسجل بسيرفي فايند. والناس اللي بدها تدور على شيء، بدها شغلة، ناقصة شيء، يعني بدل ما تتسألوا وتتلفنوا وتتحذروا، كل اللي عليكم تعملوا تفتحوا الأب سيرفي فايند وتكتبوا الشغلة اللي بدكم إياها، بتلاقوها وين موجودة من الأقرب عليكم للأبعد. وهيك إذا خدمتك، محلك موجود على سيرفي فايند، بيصير يبين على الناس اللي عم بتفتش عليه. بعدين في فرصة رائعة للطلاب تيطلعوا مصروف، فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة مهني، لما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك.

بعطيكم رقم الإدارة بي سيرفي فايند لأي استفسار، فيكن تحكون على 71 أو 70 10 77 06. إذن 70 أو 71 10 77 06. شو نوال، كيف حسستلي حالك اليوم؟ إن شاء الله ماشي الحال.

خمسة تشرين الأول. يلا فتنا بهالشهر، شو صرنا بخمس الشهر. بس تعرفوا طلعت بدي شوف، عرفت أنه اليوم العالمي للسكن، يعني السكن الملائم للجميع. هلأ الأمم المتحدة بتقول أنه أكثر من 3 مليارات شخص ما عندهم سكن ملائم. يعني لما نقول سكن شو بيخطر عبالكن؟ أكيد بيخطر عبالكن بيت، باب، شباك، أوضة، مطبخ، سالون يعني. بس الحقيقة أنه السكن مش بس 4 حيطان وسقف فوق راسنا. السكن يعني بيكون عندك مطرح تحس فيه بالأمان، مطرح ترجع ليه آخر النهار وتقول خي وصلت عبيتي. قديش بتصير معك هاي؟ مع الكل، كل الناس يعني. يا بيتي يا بويتيتي، ليه بيقولوا هيك دخلكن يا بيتي يا بويتيتي؟ قد ما مهم البيت. برا بأمريكا بقولوا دخيلكن هوم سويت هوم، أنا رجعت عبيتي. سبحان الله. بس معقول إنه عم بيقدروا إنه أكثر من 3 مليارات إنسان حول العالم ما عندهم سكن ملائم؟ مش معقولة، يعني ملايين، مليارات الناس. قدي صار صعب اليوم إنه الواحد يقول صار بدي بيت لإلي. من زمان كانوا الشباب يتجوزوا، يحلموا يستأجروا بيت صغير وبعد كم سنة يشتروا شقة. اليوم في شباب وصبايا يمكن عندهم شغل، عندهم شهادة، عم يشتغلوا من الصبح للمساء، بس فكرة البيت صار مشروع عمر يعني. وفي ناس بعدها ساكنة ببيت الأهل لأنه الأجار غالي، وفي ناس مغتربة وعم تدفع أجار ببلد تاني، وفي ناس اشترت بيت بس بعد عم تدفع أكيد بالتقسيط من 20 سنة. هيدا بتقول هيدا مش بيتي، هيدا بيت البنك أو بيت المؤسسة الإسكان. بس أنه الحمد لله في بعض الشباب اللبناني دبروا حالهم ومشي الحال. هلأ بدي أحكي شغلة أساسية، أنه أوقات بتلاقي بيت بيكون كبير حلو مرتب بس ما فيه راحة، وأوقات بتلاقي بيت صغير مكنكن فيه ضحكة ولمة وناس بتحب بعضها، بتحس إنه هيدا أغنى بيت بالدنيا. شو أهمية البيت إذا ما كان فيه حياة؟ الأهم مع مين ساكن يا وكيف عايش وقديش حاسس بالأمان والراحة مطرح ما أنت. تعرفوا قديش بتتذكروا؟ يعني أنا مثلا ذكرياتي كلها، أو إذا بدكم ذكريات الطفولة تبعولي، بتذكر بيت أهلي أكيد يعني. وبس روح على بيت أهلي برتاح. سبحان الله، ما بعرف، بعدني بشم ريحة البيت، بيت أهلي، بيت ريحة ال ما بقى في ريحة لكل بيت. بعدني بتذكر أمي كيف كانت تعمل مربى، كيف كانت تعمل معمول أيام العيد. كل زاوية بالبيت بتعني لي. سبحان الله.

0: اليوم في ضيف جديد عنا هو نويل. بقى نويل ما رح خليك تفل هيك، لا نحن فطرتنا الصباحية في أكل طيب بشكل مش معقول. وين بيتك نويل؟ بأي منطقة؟
1: يا بنت الجيران
0: عم تلياس سليم، يعني قريب على فلافل أبو عمدري بأنت الياس. لا أنا اليوم بدي أخدك عكفر حباب، لأنه فتحوا فلافل أبو عمدري فرع بكفر حباب بياخد العقل مش معقول. بقى بتحب نتروق نتغدى نتعشى نحن والعيلة كلنا سوا، بناخد معنا شربل نمرق بناخد ميلينا وبنروح على فرع فلافل أبو عمدري بيك فرح بيب. هيدا فرع جديد وصاروا 5 فروع على فلافل أبو عمدري بلبنان. شي طيب كتير، الفول الفتة الحمص البليلة المسبحة البتكنية أكيد، وساندويش فلافل مع حر ما بتشكي من شي.

اشتقت لكم من قلبي وحياة الله. مش معقول انه الغيبة شو بتأثر وشو هيك بتخليك تفكر بالمستمعين شو عم بيعملوا. انه شغلة

بده حكي وبده مش معقول. كل سنة بهالفترة مبلش نسمع رح نأخر الساعة، ما رح نأخرها، من ضل صيفي من روح شتوي لحد هلأ. الجواب الرسمي لا جديد، ما طلع قرار رسمي آخر أحد من تشرين الأول منرجع الساعة 60 دقيقة لورا. بس الظاهر أنه قصة الساعة بلبنان صارت مثل التأس، كل يوم إلى توقعات غير.

يا جماعة طولوا بالكم، ما في إعلان رسمي من مجلس الوزراء أو الناس المختصة بيقول إنه لبنان رح يبقى على التوقيت الصيفي أو إنه تأخير الساعة لغيوم. هلأ إذا صدر قرار جديد رح يكون خبر رسمي وواضح، لأنه بيأثر على كل شيء، الطيران، المصارف، المدارس، الاتصالات، على كل شيء. طولوا بالكم.

0: بقول شو هالغنية مثل كأنه حافظين الكلام، مثل كأنه الناس هي اللي كتبت كلمات الغنية. يعني بس نسلت هالغنية لوائل كفوري هالفنان اللي منحبه كتير ومنحب أغانيه، ما بينزل غنية ما منحبها، بس بتحس إنه الكلام كأنك بتعرفه، يعني بتحفظه دغري واللحن بيفوت على القلب. مستمعينا أكيد عم نخبركم دايما عن شيء رح تختبروا بس تروحوا لعندن. إذا كنتوا عم بتفتشوا على مطعم لبناني أصيل وعلى أكل لبناني عن جد، في مطرح واحد لازم تجربوا، مطعم إم مجد بدبي حد لومول. يعني كل يوم بمطعم إم مجد الأكل طازة ومحضر بكل حب، أما قعدتهم حلوة كتير، كوزي مرتبة ونظيفة. هلا عندهم أكلات لبنانية بتشهي ويمكن ما بتلاقوها بمطرح تاني، مثل السنات، انخاعات، سناسل، كل شي محضر على أصوله. أما اللبنانية اللي بيحبوا الني، غمضوا عيوكم واختاروا اللي بدكن ياه، بتلاقوه عند أم مجد من لحمي نيه. كل يوم بمطعم إم مجد بدبي حد لومول فيكن تطلبوا بلا دي جور، يعني عندهم مطبخ لبناني أصيل وطعمي بتخليكن ترجعوا مش مرة واحدة، عدة مرات. هلا أكيد في عندهم دليفري من خلال توترز، أو فيكن تتصلوا دغري بمطعم إم مجد بدبي، هيدا رقمهم 79-3-250. مطعم إم مجد بدبي 79-3-250.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

0: ميو هو الحليب.
1: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع مزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل اطلبوا عبر الواتساب 7091-00-71. مع دفا مزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.
2: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد على طول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكم تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
0: صارت ستة.
6: شو نايمين؟ وينكن؟
7: أكيد واعيين. أنا هلأ ماشي من الربوة على شغلي عسن الفيل.
8: ما فينا ما نسمعك كل يوم.
9: هلأ نزل أنا على الشغل. يسلي صباحك.
10: منزور ملينا. إلنا زمان ما سمعنا صوتك.
6: ردي
10: على
6: نعم.
11: منزور أنعام. يعني وين هالكشكات؟
12: كل يوم بسمعكم بالأوتوكار.
13: خي شربيل. أول مرة بسمعكم أنا وحبيت شارك.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 قبل الكل مباشرة على أغاني

يلا رجعنا سوا لمتابعة لقائنا. صباح الخير، نحن وياكم لغاية الساعة 10. والله صارت 9 إلا 10. أكيد سمعتوا بهالخبرية، في تقارير طالعة هالأيام إنه توفيت باحثة روسية عمرها 28 سنة اسمها داريا شيبيلوفا، كانت تشتغل بمعهد مكافحة الطاعون بسيبيريا. هلا مرضيت، صار معها التهاب رئوي قوي كتير، فاتت على المستشفى وتوفت. شو اللي خوف العالم؟ هلا في روايات إعلامية بتقول إنه يمكن تعرضت لحادث بالمختبر من بعد ما انكسر شيء في جراثيم خطيرة. يا ويلي، ما معقول، لحقينا لحقينا. هول الأشياء منشوفهم بالأفلام، يعني بالفيلم منشوفهم مثلا عم يعملوا شيء، في مرض، في جرثومة بالأنابيب اللي بيشتغلوا فيها بالمختبرات، وفجأة بينكسر شيء وبينعدي حدا أو بينتشر بقى. أنا بموت بهالأفلام، يعني أنا بحبها، بس أنه بالواقع ما بحبها أبدا. أهلا عم بيقولوا أنه حوالي 200 شخص انحطوا تحت المراقبة الطبية. بعض المسؤولين بيقولوا أنه يمكن احتمال وجود طاعون رئوي على هيدا أخطر أنواع الطاعون، لأنه بينتقل

كمان السلطات الصحية الروسية بتقول أنه ما أثبتوا وجود جرثومة مرتبطة بعملها بالمختبر، وبيقولوا أنه شو بيقولوا الوضع الوبائي بالمنطقة مستقر. هلا أكيد في تحقيق وفي مراقبة لميات الأشخاص، ما في إعلان رسمي مؤكد إنها ماتت من الطاعون، ولا إنه أكيد في تفشي للطاعون بسيبيريا. بعده شو بيقولوا الخبر غامض، وفي روايات بتطلع يعني شو هالطاعون الرئوي يعني. قال هيدا مرض معروف طبياً وبيتعالج يعني بالأنتيبيوتيك إذا اكتشفوا بكير.

هيدا بسيبيريا يعني مش بلبنان. هيدا يوصل لعنا بلكي بيتجمد قبل ما يوصل. على كل مستمعينا رح نكفي سوا نحن وياكم وأخبارنا هالمرة مع تارجت فود أو مع الربح. يلا اللي طالع باله يربح معنا اليوم يتصل فينا على 01-322-1000. أول براند أكيد فريش أند سموث ووتر وايبس. هيدي مناديل مكونة من 99% مي نائية بتنظف بلطف وفعالية من دون كحول أو مواد قاسية أو عطر.

0: اكيد مستمعينا هالفريش اند سموث ووتر وايبس مناسبه للكبار والصغار وحتى للبشره الحساسه. معي اتصال. الو
1: الو بونجور مدام ميري.
0: بونجورين يا هلا، مين معنا؟ انا منيحه الحمد لله، وانت
1: ماشي الحال؟ كثر خير.
0: ماشي، شفت عطول منقول ماشي. شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نقول؟
1: شو بدنا نعمل؟ عيد البلد
0: طبعا. شو مين معنا؟
1: معك فيصل زايتر.
0: فيصل الاسم الصغير. اوكي، اهلا وسهلا فيك يا فيصل.
1: اهلا فيك.
0: شكرا. اكيد بمجرد ما اتصلت فينا فيصل ربحت معنا من تارجت فود. هلا بعطيك رقم الشركه تحت الهواء، يعني على الراديو. بدك تتصل فيهم بعد الساعه 10 تستلم جايزتك.
1: اوكي،
0: اهلا وسهلا. باي باي باي باي.
2: وإن كنت مفلس خالص خالص ومحلتكش جنيه والعجزمة البتة اللي انت لبسها الناس.
0: طبعاً مستمعينا فيصل مثل كل المستمعين اللي بيربحوا معنا بدهم يتصلوا بتارجت فود على 01-901-702 أو 703. أما البراند التاني أكيد الكل ناطره والكل بيحبها، خصوصي اللي بدقوها نيلكي ستروبري اوت ماتشا لاتي. يلا كمان اللي بيحب يربح معنا مع تارجت فود تصلوا فينا على 01-322-1000. هيدي تركيبة جديدة بين الشوفان والماتشا والستروبري، طعمتها منعشة وغنية. ألو.
3: وي الو.
0: وي بونجور. سابا
3: صارلي من جمعة الماضي عم بقلك وما عم بعلقها، اول مره بتعلق الحمد لله.
0: خاي طيب، انا محظوظه فيك اليوم.
3: اكيد نحن محظوظين فيك قد ما بنحبك
0: حبيبه قلبي. مدري شو عامل منيح مع ربنا اليوم اتصلتي فيي.
3: ايه حبيبتي انت حبيب امبارح بعدش.
0: مين قال لك؟
3: ايه عملك. انا مقدسه امبارح.
0: انت ما افتكرت عم تقولي لي
3: الي. لانه ظبط الخط معي لانه كرمال
0: حبيبتي. الله يخليكي
3: حبيبتي انت.
0: مين معي؟
3: عن جد بتجنني يعني.
0: تسلمي لي كلك ذوق، ميرسي
3: كثير. شكرا حبيبتي.
0: مين معي؟
3: اسمي كارلا حنا.
0: اهلا وسهلا فيك. منين عم تحكينا؟ من اي منطقة؟
3: انا ساكنة بشتقة بس هلا انا بتزوق على الطريق.
0: اوكي، راح على شغلك؟
3: انا راح عند اهلي.
0: في احلى منا الروحة. أيوة عند اهلك
3: حبيبتي.
0: سلمي لنا على يون وان شاء الله تقضي وقت حلو انت وياهن.
3: شكرا.
0: اوكي يا قلبي، يلا راح اعطيك رقم تارجت فود بس سكري.
3: اوكي،
0: تحكيهم بعد الساعة 10 وبتشوفي كيف تستلمي جايزتك.
3: ثانك يو لعليك مدام. ميرسي كثير لعليك ونهارك مبارك يا رب.
0: ميرسي وانت كمان. باي كارلا.
3: باي باي
0: باي باي.

من أين لك هذا؟ من أين لك هذا وذاك يا نويل؟ يلا كارلا بدها تتصل بي تارجت فود بعد الساعة 10. هيدا الرقم 01-901-702 أو 703. وألف مبروك لكل المستمعين اللي بيربحوا.

كارل اي سي هيك يعني عم بتقله بليك يا اي سي لوب على السخن. والله سقعني على كل بدي يطفيها عم فايت شربل يعني ما فيني خلي داير. كل المستمعين عم يسألونا عن رقم لي سافوار، هيدا سانتر ايديوكاتيف موجود بتبرجة. شو بدي أقلكن هالسانتر الرائع بالقليلة ما بتعطلوا هم ولادكن إذا ضعاف بشي ماتيير أو إذا عندهم امتحانات رسمية هاي السنة لازم يكونوا بهالسانتر ايديوكاتيف اسمه لي سافوار بتبرجة.

0: صار عندهم خبرة طويلة بالتدريس بالاختصاصات، هن هلا عم بيعلموا بأهم المدارس. لكم كتير مهم تسجلوا ولادكم اللي عندهم تقديم رسمي من هلا لحتى تضمنوا نجاحهم. إذن سانتر لي سافوار بي تبرجة رح أعطيكم رقمهم، فيكن تحكون تستفسروا تسألوا أي شيء. رقمهم 81 119 228. سانتر لي سافوار بي تبرجة رقمهم 81 119 228.
1: إنها الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

0: شربل صار معنا. أهلا وسهلا فيك شربل، عندك أخبار كثيرة؟
1: صباح النور ميراي، كيف؟
0: صباح الخير.
1: شوي وسط
0: وسط.
1: تعرفي أول خبرية انبسطت، سألني
0: شو
1: نوال، قال لي بعت في قهوة، قلت له لا هلأ بنعمل ركوة جديدة.
0: أكيد بنعمل،
1: يا ريت بيبقى شي يومين ثلاثة معنا.
0: ايه.
1: مع تحياتنا لأميلينا ولأليه، بس انه اجا مين يسيرنا مزبوط بالقهوه
0: بالكافيه
1: دو برازيل.
0: والله برافو عليك،
1: هلا احلى ركوه.
0: يلا
1: وطازه،
0: يلا عجل لكن ما تطول.
1: اول شيء ميراي بدي اقول مبروك لفريق الرياضي، بطل وصل للسنه الثالثه على التوالي. هلا كانت المباراه بتحرقس كثير، بدنا نقول هارد لاك لكل جمهور الحكمه. الفرق كان 8 نقط، 75-67. مبروك للرياضي وهارد لاك للحكمه. هيدي ثالث مرة على التوالي فريق رياضي بيفوز بيتوج على عرش بطولة وصل. ألف مبروك. بتعرفي بما أنه بلشنا من سبور، كنت عم بقرأ على عدة مواقع كسروانية وتأكدت الموضوع. في صبية منا كبيرة كتير بالعشينات اسمها جوي خليل، هي من عين الريحانة، كسروان عين الريحانة، يعني فوق عين تورة تحت جيتا، لكل الناس اللي ما بيعرفوا اللي عم يسمعونا بمناطق بعيدة. جوي خليل هي حكم دولة، يعني عم تقعد تحكم على كرسي التحكيم لكرة المضرب يعني التنس، وصارت بارمة عدة دول بالعالم على أهم الملاعب، أهم الدورات والبطولات بتكون عم تحكم. هلأ موجودة عم تحكم باليابان.
0: واو.

0: تحية
1: لهم.
0: بدي أقول لهيك أشخاص مش بس أهلهم وأهل ضيعتهم عينا ريحاني، كلنا كلبنانيين بنشوف حالنا فيهم، بالأخص إذا صبية. بس يلي بزعل ميراي إنه هالإنجاز الجديد لجوي خليل من دون أي دعم ومن دون أي تقدير وطني. يعني شكرا لكل المواقع الإلكترونية الكسروانية اللي حكيت عنها، وحبيت أنا من برنامجنا نكون عم نوجه لها تحية.
1: تحية أكيد.
0: برأي ما نكمل أخبارنا، بس بدي نذكر المستمعين تعرفي في إعلانات ضرورة هيك نضل نذكر المستمعين فيها، يعني بالأخص هالمطاعم يلي بحاجة إنه نوقف حدهم، نكون عم ندعمهم
1: بأوقات
0: فراغنا. مثلا مثل مطعم قلت أمرامي بعين سعادي، يعني بس دايما طالع بيلكم السبت تسهر وتذكر انه عنده برنامج فني كل سبت، لانه في اوقات كثيرة بنحتار وين بدنا نروح، بدنا حدا عم بغني. قلت أمرامي بعين سعادي دايما احفظه، السبت عنده برنامج كثير حلو مع فادي الجميل، والاحد بلشوا من امبارح اول احد بهالفصل الجديد مع جلسة عود مع المطرب جوزيف عيسى، فاحلى قاعدة
1: حلوة وأطيب كتير. لأني أحلى قاعدة مع جوزيف.
0: على سيرة الأكل، بتعرف أنه ميراي السجنة بعدة سجون لبنانية، يعني عم نحكي شي 550 سجين يلي عم بينفذوا أضراب مفتوح عن الأكل وعن الدواء. يعني اليوم التنين 25 الأول أكتوبر 2026 بيكونوا هالمساجين عم بيفوتوا باليوم 23 أضراب عن الأكل وعن الدواء، احتجاجا على اذا بدك على تجميد قانون العفو العام، وعم ينحكى انه في تدهور باوضاعهم الصحيه والنفسيه. فتحيه لقلهم، بس انه كمان يعني انتم قاعدين بمطرح احسن ما تطلعوا على الحياه مثلنا صراحه.
1: صار جوا احسن من برا،
0: همهم على هم غيرهم صراحه. الله يعين اهلهم، الله يعين اهلهم قد ايه بيتعذبوا لحتى ياخذوا اذن ولا يزورون ياخذوا لهم اكل ومصروف. بس بالقليل لا في بنزين ولا في مسوط ولا في قصص. لا عم نمزح، لا انا بحترم كل الناس.
1: أكيد.
0: اللي بيكون موجود بالسجن بيكون هيك لحظه ضعف بيقطع فيها، بيرتكب جنحه ان كان جريمه قتل او
1: تخلي.
0: صحيح، او تعاطي مخدرات، في كتير جناح. بس يعني ما عليه، يعني مع احترامنا لكم، وبعرف قديش بتسمعونا بكتير سجون خصوصا بسجن رومية بتسمعونا، بس كمان يعني هيدي قصة العفو العام يعني مش مزبوطة انه تشمل كل الناس، كل حدا ارتكب جريدة، عفوا جريدة على ما هي
1: الله.
0: كل حدا ارتكب جريمة عمدا، كل حدا قتل، كل حدا قتل الجيش اللبناني، هودي ليش بده يشمله العفو العام؟ ما بعرف. بس بتعرفي نحن قربنا على موسم انتخابات يعني نيابية، تأجلت السنة الماضية وعسل سنتين، فقد ما فيهم بدي نسجلوا انجازات النواب لحتى يرجعوا الناس
1: ينتخبون، وبدهم ينتخبون
0: هنزاتهم دق الماي ماي بلبنان صراحة. ما تزعلوا مني، بس هي الواقع. وأنا بتحدى حدا هلأ يطلع يسمي لك على الهواء، بس ما فيش واتسابات بكرة مش
1: جمعوا
0: على رقم نويل، بنعطي رقم نويل على
1: رقم.
0: يطلع حدا يقول انه انا لا انا كنت منتخب هيدا النايب اللي بيمثل الحزب الفلاني، هالمرة ما رح انتخبه لانه ما عمل شيء للبلد. مش تقولوا ما عمل لي شيء لإلي، مش اجى على الدفن وما حط ببدل الاكاليل، او تجوز ابني ما جيب كادو واجى عزمته. لا، بتكون تتحدون وتحاسبون لأنه وطنيا شو عملوا إنجازات لهالبلد.
1: نعم. رفعوا معاشاتهم بكفة قليلة.
0: طيب.
1: شو الإنجاز
0: عندهم ميراي، عندهم مصروف. أنت قادرة أنه تصور في أوقات النايب بعزي ثلاث محلات
1: يعني بنزين.
0: بكفي بنزين قدام. هلا ما بحطه بقى بدل أكلين، ما بحطه
1: بيقطع
0: من حد، يبقى ظاهر من السنة أنا براقب، بس كون حدا يعني أنا عم عزي وفي شي نايم، بيطلع من حد بدل الأكليل حد الطاولة، بيعمل حاله عم بيسلم على حدا أو بيبرم وجهه
1: على التليفون.
0: ايه بيبرم وجهه. ايه. بموضوعنا التالي ميراي بدي أحكي عن مثل ما وعدتك، يعني 12 مليون ليرة دعم للسائقين العموميين لمدة 3 أشهر، يعني تشرين الأول تشرين تاني كانون الأول. نحن معودين على الترقيع بلبنان، يعني عم نحكي كل شوفير عمومي عنده سيارة عمومية، انتبه إذا هو مالك. أنا تبعت له الموضوع لأنه بوقت اللي غبت ما بقدر أقول لك السائقين العموميين. نحن بيسمعونا التاكسيات كتير بسوريا،
1: بقول لك تاكسي بيضلوا بالسيارة
0: قدي. حبيتي مراي هذا الإعلان أنه 76%
1: شو مهمة؟
0: بيسمعوا الإذاعات الإعلانية كي بيوصل ل 76% من الشعب اللبناني، لأنه
1: عشان هيك بنقلكم حطوا إعلانات.
0: يعني مين بده يسمع ميراي؟ يعني أنا بقول يعني مع احترامي للتلفزيونات، البرامج الصباحية بالتلفزيونات بيسمعوها يعني أمي بالبيت الله يرحمها بتكون عم تنقي عدس عم تطبخ، بس مين يعني كل الناس بيشتغلوا، كل الناس بيشتغلوا،
1: كل الناس بتطلع،
0: كل الناس بيسمعوا الإذاعات طبعا. اليوم الإذاعات اصلا ما غابت لحتى ترجع، بعدها مثل ما كانت نمبر 1 وكل الناس بتسمع الاذاعات.
1: صح.
0: 12 مليون ليره ليدعموا هالشوفيريه العموميين، بس للاسف ميراي يعني انا ما عم بعترض على دعم السائقين لحتى ما انفهم غلط، بس ما بيصير انه المال العام دائما يروح للترقيع مثل ما قلت ومش لخطط دائمه ومدروسه. يعني هالدعم مثل ما قلت لك على الساعة 8 رح بيكلف الدولة اللبنانية تقريبا بين الثلاث أشهر بين 16.2 مليون دولار ل 16.7 مليون دولار بهالثلاث أشهر. بتعرف انه بهالكلفة بيقدروا يشتروا حوالي 500 باص للنقل العام بحسب مارون الخولي المنسق العام الوطني للتحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة. يعني بتعرف يعني شو بيعملوا 500 باص؟ بتوزع على كل لبنان، بيكون على القليلة عم نعمل خطة للنقل العام. لأنه لحديت هلا ما شفنا سياسة وطنية متكاملة لحتى تخفف كلفة التنقل على المواطنين وتخلينا نخفف استعمال سياراتنا. يعني طيب ميري دعمنا الشوفر هلا بهالثلاث أشهر، الدولة قادرة تراقب الشوفرية، أنا بحييكم ما تزعلوا مني بس هذا الواقع، قادرة الدولة تراقبهم إذا رح يلتزموا بالتسعيرة الرسمية؟ إذا اندعموا بهالثلاث أشهر رح يخففوا لك يشيلوا لك 500 ألف ليرة على مثلا على التاكسي فتحة الباب مثل ما بقولوا. بتعرفي هون تذكرت امبارح كنت سهران محل بعشقوت وخبروني بدي حيي بلدية كفر دبيان وكتير بلديات، إذا حدا يبقى يخبرنا إذا شي بلدية عمل هالمبادرة. بلدية كفر دبيان جايب باص بينطلق الساعة 6 الصبح بيرجع الساعة 8 من كفر دبيان، بينزل بياخد بيطلع الناس بسعر رمزي وحتى بعض الظهر بيطلع مرتين ليقدر الناس تقدر تزبط وقتها على وقت الباص. شو حلو يا ريت إذا بهالفترة يعني كل بلدية إذا جابت باص، لأنه مش رح يطلع الباصات لعنا، وصلوا على رشية بدون حسيدة لأهل بقى، وصل الأسبوع الماضي أطلقوا بين رشية وشتورة، وعنا بكسروين ما بنعرف شو يعني النقل العام، ولا مرة طالع لعنا النقل العام
1: ما في.
0: أنا أصلا ولا مرة طالع بجحش الدولة هلا مش مصدق
1: بلا ما تطلع
0: مش مصدق رحين على روما
1: تعرفين
0: جمعة الجامعة الليلة من
1: جمعة الجامعة مزبوط
0: كبيت القهوة
1: يا ويلي
0: ايه مثل الليلة منسافر مع 110 مستمعين على روما على بدي صلي لك ببادري بيو. يلا ميري انت رايحة شي مرة على سان جوفاني روتوندو؟
1: لا
0: ان شاء الله يجي نهار. بتعرفي مش كل الرحلات بتروح على سان جوفاني روتوندو لانه بعيدة، يعني بعيدة اجمالا بين روما وبادري بيو يمكن شي 4 ساعات 4 ساعات ونص.
1: شو
0: بس ما بتحس فيهم لان احنا كل ساعة ونص بنعمل ستوب، يعني بنقول له معكم نص ساعة 40 دقيقة بينزلوا تواليتات باستراحات في أكل بيتسلوا. يعني بتوصل على بادري بيو ما بتحس أبدا بالمسافة. أكيد رح نصلي لكل المسلمين بادري بيو بسانت ريتا. مثل ما قلت لك أنه السبت مش هيدا السبت اللي بعده بيكون ب 17 الشهر ايه مزبوط 17 رح نقدس نحن وكل أهل كاشيا وبلدية كاشيا. هيدي الفكرة كانت لقلنا بس كنا بتشرين الأول الماضي مع الإعلاميين طرحنا على رئيس البلدية عشية الذكرى 11 سنة لوضع تمثال سانت ريتا على مدخل كاشيا. هالتمثال يلي هو بارتفاع 6 متار ويلي نحته النحات اللبناني نايف علوان. فميراي رح نكون عم نقدس قدام الضريح بالبازيليك على الساعة 6 ورح نرجع ننطلق بمسيرة بشموع وبأعلام لبنان. 110 مستمعين ميراي حاملين معهم أعلام لبنان رح ننطلق بمسيرة على نية لبنان لأول مرة بتصير بكل شوارع كاشيا وصولا إلى تمثال سانت ريتا. هالتمثال اللي نحته النحات نايف علوان. هون بدي أقول للمستمعين أنه النحات اللبناني العالمي نايف علوان هو عائلته رح يمشوا معنا بالمسيرة كرمالنا. راحوا انتبه ميراي بعد 11 سنة من وضع التمثال نايف علوان لأول مرة بعد 11 سنة بدعوة منا. بدي أقول له مرسي لأنه طلبت منه ورح يرفقنا هو عائلته, بس رح يروحوا بشكل مباشر يعني حجزنا لهم, رح ينزلوا بروما ويتوجهوا لعنا دغري على كاشيا, ما رح يعملوا البرمة معنا, حتى عائلته وولاده جايين من أستراليا ليشاركوا معنا بهيدي المسيرة.
1: حلو
0: بذكرى 11 سنة
1: على حلو
0: وضع
1: يا
0: التمثال
1: نيالكم.
0: وصدقيني أنه هيدي الفكرة لقلنا يعني بكل فخر بقولها. أنا بدي أشكر بلدية كاشيا, أكيد مش عم يسمعونا, إذا عم يسمعونا مش عم يفهموا علينا, بس بدي أشكر ريتا منير يلي كل اللبنانيين يلي بروح على كاشيا بيعرفوها, يلي هي من بسكنتا يلي مكرسة حياتها لسانت ريتا شفيعتها وحملت اسمها حملة اسمها. ريتا هي اللي كانت الوسيطة بيننا وبين بلدية كاشيا, هي اللي عرفتني على رئيس البلدية
1: عايشة هنيك
0: عايشة عطول, جوزها إيطالي وقررت انه تكرس حياتها
1: شو حلو
0: لسانت ريتا. انا بدي احييها, فاذا مسيرة كبيرة رح نحمل لبنان ميري, بس بدي افرجيك هيدا التمثال اللي عم نحكي عنه كنت عم لبش على الدنيا. هيدا انا مصور
2: عملوا بهالتمثال شو دخل شو مهم, هذا جابوه من لبنان بالطيارة والوضع قدام مار بطرس بروما بقداسة البابا, رجوا حملوه من روما وجيبوه لهون على كاشيا.
1: شو حلو
2: سيدنا البترك مار بشارة بطرس الراعي هذا فاملوا خصيصا لهالتمثال الحلو. شايفين هالعمود كله بيحمل كل قصة حياته
1: كيف عامله
0: ميراي الست مطار. هي مسابقة عالمية طلبوا على السوشيال ميديا كل النحاتين بالعالم يشاركوا, بدي يختاروا التمثال ينوضع على مدخل كاشيا يعني بعيد عن البيوت كتير على مدخل كاشيا بهالطبيعة الحلوة. وفاز نايف علوان, هو فاز بيعملوا مجسمات صغيرة. هلأ إذا بتفوت على كل محلات سوفينير بكاشيا بتشوف هيدا التمثال عم ينباع, بتسأليهم مين عامله بيقولوا لك نايف علوان, ما بيعرفوا. لأول مرة يعني كل أهالي كاشيا ناطرينه للنحات نايف علوان يلي جاي معنا.
1: حلو كتير
0: صديني, رحلة من العمر رح تكون أكيد رح نحمل مستمعين بصلواتنا, ورح أحكي معك من إيطاليا من أسيزي من
1: طبعاً.
0: بادري بيو من سانت ريتا من عدة مطارح. ميري بدي أختم أخبارنا بحسب بيانات مصرف لبنان.
1: يلا هيك نشوف.
0: بتقول بيانات مصرف لبنان انه ودائع القطاع العام بمصرف لبنان بتبلغ حوالي 906.914 تريليون ليرة حتى نهاية تموز الماضي. فاذا رح نقول تقريبا شي 907 تريليون ليرة حتى نهاية تموز الماضي, يعني هالرقم تعرف قديه اذا بتقسميه على 89.500 يعني ونص, يعني أنا راح أحسبه لا 90 ولا 89, إذا بتقسميه على 89,500 ليرة بيطلع يعني الودائع بمصرف لبنان تقريبا شي 10 مليار دولار فاصل واحد. هودي للدولة اللبنانية وللقطاع العام, القطاع العام والدولة اللبنانية اللي فواتير كهرباء ما عم يدفعوها. بتتذكري صرخة وزير الطاقة والمياه جو صدي عم بقول إنه القطاع العام والوزارات كل شهر عليهم حوالي 50 مليون دولار فواتير كهرباء ما عم يدفعوها. انت اذا ما دفعتي بينطروك شهر 2-3
1: ما بفهمها,
0: بيقطعوا لك كل ساعه.
1: ايه
0: ما دام معهم هالقد مصاري ليش ما بيدفعوا فواتير لحتى نترحرح شوي لحتى تصير تجي الكهرباء اكثر. وزير الماليه ياسين جابر بيقولوا انه مصر على عدم التوسع باستخدام هيدي السيولة اللي موجودة بمصرف لبنان, يمكن تركن لليوم الأسود وبقول خبئ قرشك الأبيض ليومك الأسود, على أساس نحن بعدنا ما وصلنا, بعدنا هالأرمادة ما وصلنا للأيام السوداء, ما وصلونا للأيام السوداء.
1: يا حرام ليه بعد في يوم أبيض
0: أنا ما بفهم ميري عن جد, أنا ما بفهم. بدي أرجع أكرر, ليه ما بيدعموا الكهرباء؟ ليه القطاع العام ما بيدفع الفواتير المستحق عليه يلي مثل ما قلنا بحسب وزير المالية قيمتها بالشهر حوالي 50 مليون دولار بالشهر, وإذا هيدا الرقم يراي حوالي 10.1 مليار دولار إذا صحيح, بس هيدا بين لمصرف لبنان, فتتفضل الدولة اللبنانية تخفض شوي الرسوم والضرائب على المحروقات. أكيد هي أدرى كيف بيقدروا إذا بدك يعتمدوا كل الطرق القانونية لحتى يكونوا عم يصرفوا بشكل قانوني بيقدروا يستخدموا هالأموال أو عبر الموازنة أو عبر قانون خاص يصطفلوا مثل ما بدهم قانون خاص بيقروا مجلس النواب. فتصوري لو بيوزعوا لنا إياهم على كل هالشعب اللبناني نرجع نبلش دو زيرو هيك نحن بلشنا من الصفر.
1: يا حرام لك شربي الوحيد،
0: رجعونا إلى العصر الحجري، أخذونا مصرياتنا
1: يا محلى العصر الحجري
0: وسديني كل واحد ببلش من الصفر بلبنان.
1: زهقنا
0: كل يوم
1: والله زهقنا.
0: خلينا اختم ميراي بس لحتى اقول لانه صار الوقت، بما انه نحن عم نحكي عن وزارة المالية، بتذكر وزارة المالية عاملة بيان انه نهاية هيدا الشهر هي كانت مددت المهل، نهاية هيدا الشهر تنتهي المهلة لتقديم كل التصاريح الضريبية ما رح فوت فيها، يعني ضريبة الدخل السنوي وكل أنواع الضريبة عن سنة 2025 آخر هيدا الشهر، وهيدا لتعمليها بدها وقت، يعني مش بنوصل ل 31 بنروح نقدم، جربوا قبل. عم تطلب منكم وزارة المالية تجنبا لترتب الغرامات القانونية. ومثل ما ذكرت من شوي المستمعين بمطعم قلعة امرامي، كمان بتذكر المستمعين اذا هل احد بلشوا من هلا فكروا بدكم تطلعوا هيك انتوا والعيلة، ما تختاروا الا مطعم جلسة الخواب ببيكفر دبيان، احلى قعدة، كل احد عندهم برنامج فني غير شكل مع مطرب جو حلو اسمه غازي نجم، وميراي كتير كتير كتير عم يهتموا بالمستمعين، كتير كتير صديقين،
1: يعني
0: ما تسألوني قدي على الشخص، تلفنوا لهم حسب وضعكم، سألون رقمهم 03-554-332 حتى بيستقبلوا كل مناسباتكم الصغيرة والكبيرة. فإذا 03-554-332 هيدا رقم مطعم جلسة الخوابك فردم.
1: شكرا لك شربي.
0: ما ينسوا ميراي بس الكافي دو برازيل صار بمطعم جلسة الخوابة، يعني القهوة اللي بقدموها بعد الغداء أو بعد العشاء كافي دو برازيل وبس حصريا.
1: خي يلا نويل بدنا فنجان قهوة كافي دو برازيل.
0: نويل عم بقول لك مع شيسكو تشرب الوعدنا بهالركبة الجديدة والطازة.
1: يلا يلا تفضل نويل. ميرسي شرب.
3: نرمو السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجربي تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر اولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلت العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمده محدوده. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: نويل آه بدي ارجع اقول لكل المستمعين انه اليوم انحرمت من اصواتكم. سوري الواتساب عنا واقف اليوم. كتار من المستمعين عم يتصلوا فينا وبيقولوا لنا شو القصة، عم نبعت على رقم الاذاعة وما عم نقدر نحكيكم. يلا بكرة ان شاء الله بيمشي الحال وبنرجع نتواصل نحن وياكم.
1: قلبي عامل تك تك اللي بيرضي كل الناس بيطلعوا.
0: انه حلو الواحد يعمل شيء جديد بالاغاني، يعني مثل الفنانه نجوى كرم، ليش لا؟ والله انه انتقدوا، في ناس انتقدت انه انا ما انه واحد يعمل شيء جديد وحلو و... بوركوا با.
1: حبك لا تخاف من جنوني، تخاف من البحر الهادي.
0: قليلي هيدا الترند اللي ما بعرف إذا بتعرفي نويل، هيدا الترند اليوم على تيك توك وعلى إنستا، بيحطوا الناس ملح خشن والله بيحطوها بيحطوا هيدا الملح بصينية وبيمشوا عليه وبيحركوا إجريهم فوقه حوالي 5 إلى 10 دقايق باليوم قبل النوم. تعرفوا هالترند قال بيقولوا بيخفف التوتر، بيساعد على النوم وبينزل هرمون التوتر، بيعطي احساس بالاسترخاء. تأملوا نحن قبل ما ننام نفوت نحط بهالصينية ملح، يلا ملح خشن. طب كيف واحد فيه يوقف عليه هيدا ملح ملح كيف؟ بس قال الأطباء وخبر النوم عم بيقولوا أنه ما في دليل علمي أبداً بيقول أنه توقف على الملح بيحسن النوم أو بيغير الهرمونات. يعني ما شو هالقصة هيدا، يعني أنه أكيد مش سحر ومش علاج للنوم. يعني من زمان كنا نحط إجرينا بالمي والملح إذا وجعونا إذا ورموا يقولوا لنا حطوا مي، لا كانت ستي تحط مش ملح خشن، تحط صابون عربي والله كانت تحط صابون عربي مع مي ويفركوا لها إجريها إذا ورمانين إذا عم يجعوها، وبيحطوا ملح خشن. هلا اليوم لا حبيبي، بدك تحطهم بالصينية وتمشي عليهم ترقص عليهم. بعد شوي بيطلع لنا ترند دوم جوات كيس رز مثلا.
1: القعدة الليلة حلوة والسكر فيها دايم.
0: كل شو هيدا شو هيدا، انه من زمان كيف كانوا يناموا بشرفكم، ما كان في تيك توك ولا ريلز ولا شيء. يعني إذا حدا ما عم بينام كانت تيتا تقول له شرب ينسون أو حط جريك بماء دافية أو اقعد شوي على البلكون وخفف تفكير. هلا تغير الزمن، صاروا ترندات ترندات. مرة بنسمع إنه لازم تنام وراسك شمال، مرة إنه تاكل موزة قبل النوم، مرة إنه تحط الشريط على تمك. يمكن السر مستمعينا مش بالملح، يمكن السر انك تطفي التليفون نص ساعة قبل النوم.
1: عايزين نلعب كل ثانية.
0: يلا بكرة شو معقولة يعملوا ترندات جديدة؟ اليوم ما بنمشي على الملح، بكرة على العدس. لا بخبركن عن ترندات شوي الغريبة، بس بدي دلكن على شيء منه غريب عليكن أبدا. هيدا المطعم الروعة اسمه كبة زمان، يعني مبارح الأحد سم الله كان المطعم ملين، رحنا أنا وأصحابي وتغدينا كبة. بس مش معقول كبة مشوية صغرتوية مظبوط، شي بياخد العقل بكبة زمان بالصودكو بالضبية. هلا شو بيطلع عبالكم كبة؟ يعني كبة نية، كبة قراص، غرتوية، بشحم، بالصينية، كل شيء عندهم كبة، هن سبيسياليتي تبعهم الكبة. بس أكيد عندهم ميزة وعندهم راس نيفة، عندهم فوارغ، السنات، كل شيء بتطلبوه موجود بكبة زمان. قعدتهم حلوة بدبي، أنا رحت على دبي كتير قعدتهم حلوة، على كل صار لهم 23 سنة بهالمجال، يعني بالأصالة والخبرة بالمطاعم، يعني بالفعل كتير أكلهم طيب. بيفتحوا كل يوم من 12 دور لل 11 بالليل، وفيكم تطلبوا أكيد ديليفري من عندهم. طلبتكم وللحجز كمان دبي 79-043-573. هلا بالسوديكو رقم 70-429-934. على نويل بده يروح، ولك خي طيب منروح، شو بدك على العشاء؟ منروح على العشاء. على كل، بدي أذكر كل المستمعين أنه حسم 10% على الفاتورة للمستمعين، طبعا الفاتورة يلي فوق $50. أكيد مطعم كبة زمان موجود بالسوديكو وفرعهم الجديد بالدبي طريق

غسل البنات قد صلنا ما اكلنا وين في بعد غسل البنات ما بقى في كانوا وين بالجبال كانوا يطلعوا كتير بالجبال مثل ما كان يطلع هيدا كاميون البوزة في اشياء رح نشتاق لها بعد شوي بوجود الاي اي وبوجود كل هالامور خلص انا بحس انه المشاعر حتى الاحاسيس كلها رح تتغير والله مش معقول يلا خلينا نعمل هيك برمة على الترندات الغريبة بس المهضومة يعني مثل قصة الملح أكيد في شايفين هيدا الترند ناس بيناموا حاطين على تمهم شريط كرمال يتنفسوا من مخنخارهم هيدا أخذت ضجة كتير كبيرة على تيك توك

انتو سامعين لي بسليبي جيرل موكتيل، هيدا مشروب قبل النوم، كراس مانيزيوم ومي فوارة، مليين جربوا لأنه بيقولوا بيساعد أحلى النوم. عم ملاحظين هاي قصة النوم، الناس كلها ما عم بتنام، الناس بتوحى 3-4 وجه ضوء. ليه؟ ما بدها سؤال يعني، تعوا عيشوا بلبنان وشوفوا. والترند الفظيع انه الواحد يقضي نهار كامل بالتخت، قال بيعتبرها عيني بالنفس مش كسل، وهيدي صارت ترند عالمي لفترة. في جماعة حولوا النوم لمشروع هندسي، يعني بتلزق على تمك، بتحط عوينات، بتحط إضاءة حمراء، أجهزة قياس نوم، جوس، حرمات خاصة، كأنه اللي عم بيحضروا رحلة للفضاء. شو هيدا كله؟ هيدا بدنا نعمله قبل ما ننام؟ كله للنوم غريب. ترند على النوم، بتبلش تعد كلمات عشوائية أو إشياء ما إلا علاقة ببعض. يعني مثلا بتقول تفاحة وكاميون، شو إلن علاقة؟ بلا إلن علاقة، التفاحة بتحطها بالكاميون بتجيبها يعني بتقطفها بتحطها بالكاميون بتجيبها لعند المحلات. لا مثلا سما أو نويل مثلا، شو خص نويل بالسما مثلا؟ ليش بنت؟ هيك يعني بتقولوا اشياء ما إلها علاقه ببعضها لتشغلوا المخ انت ما يفكر كتير، يعني ما تفكروا باشياء سلبيه. هلا كلهم بيقولوا لنا نفس الشيء، ما فينا ما نفكر باشياء سلبيه، هيدا شيء طبيعه الانسان، بس جربوها طب بلكي بتزبط. قولوا فستان وسياره، ما إلها هول، ما لهم تعلق ببعضهم. قولوا ورقه وباب مثلا، هيك قال بتنام وبتخفوا. شو هالحكي هيدا؟

0: بتعرفوا بدي أخبركم عن شيء كتير طيب وأكيد كلكم بتعرفوا كريسبي كرواسان. ما تقولوا لي ما نكون سمعين بكريسبي كرواسان. هاي كرواسان مغلفة ديلي فريش برودكت، كل يوم بتتوزع فريش بالأسواق. كل الناس بتعرف شو يعني كريسبي كرواسان. بيتم إنتاجها بمعمل حديث كتير، كل التجهيزات من إيطاليا. بيشتغل هيدا المعمل أوتوماتيك، يعني ما في حدا بيدق بالكرواسان، عرفتوا؟ كله ستانلس ستيل، جايبين من إيطاليا، كله فود جريد. هلا بمصنع الكريسبي كرواسان الفود سيفتي هي أولوية أساسية، مصنع آلي بالكامل، معايير عالية للسلامة الغذائية والتوزيع، كله فريش بشكل يومي وبكل لبنان. سمعوا هلا تخبركن عن النكهات. عندن 9 نكهات، يعني شو بدي أقلكن؟ كريمة البسكوي، فريز، كريم، شوكولا، جبنة مع زيتون، شي زعتر، شي بياخد العقل. كمان كريسبي كرواسان عندهم دوناتس محشية بالشوكولا ومغلفة بطريقة مميزة. مناسب للتلاميذ، بحطوه بالشنطة لأنه مغلف، على المكتب، على الجامعة، وين ما كان، حتى بالشغل. هلا إذا شي صاحب محل دكان عم يسمعنا وبعد ما عنده كريسبي كرواسان، أنا برأيي يتصل فورا بشركة كريسبي كرواسان على هيدا الرقم 03-2-6-7-6-6-4 ودغري بتوصل البضاعة لعندكن وبشكل يومي. كريسبي كرواسان بتحلي صبحيتك ونهارك. رح ارجع لكم رقمون 03-2-6-7-6-6-4. كريسبي كرواسان، كل لقمة إلى طعمة وكل طعمة إلى حكاية.
1: نهرمو السكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد

مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكراً.

تحياتنا لكل المستمعين. بعد عنا 10 دقايق ربع ساعة سوا. مش معقول كيف بيمروا الوقت. امبارح سمعت خبرية عم بيخبروني انه في دراسة بتقول انه سويسرا اغلى بلد بالعالم ومن بعدها لبنان. يعني لبنان بالمرتبة الثانية اغلى بلد بالعالم من بعد سويسرا. عملنا سيرتش, عملنا انه في احصاءات لسنة 2026 سويسرا من اغلى الدول بالعالم فعلا, لكن مش الاولى, ولبنان مش التاني عالميا. هلا بالعكس لبنان جاي بمرتبة ابعد بكثير على مؤشر كلفة المعيشة.

بحب نقول نوال يطلعوا على الهوى والله. بدي أقول لكم شغلة، اللافت أكتر هو شغلة تاني، لبنان مش من أغلى الدول إذا طلعنا على الأسعار لوحدها، لكن المشكلة إنه القدرة الشرائية والرواتب المنخفضة جدا مقارنة بالأسعار. يعني المواطن اللبناني بحس الغلا بشكل أقسى لأنه الدخل ما بيمشي مع كلفة الحياة. مش ضروري يكون لبنان تاني أغلى بلد بالعالم، بس أكيد من أصعب البلدين تعيش فيها إذا قارنا الأسعار برواتب الناس. المشكلة مش بس قديش كل شي غالي، المشكلة قديش المواطن عم يقبض. سويسرا غالية أكيد، إنه الموظف السويسري بيقبض معاش سويسري. يعني عرفتوا انه نحن معاشنا ما بيكفينا، لا مش ما بيكفينا لاخر الشهر، ما بيكفينا يومين. يلا بدكم تشتروا شيء سعره كتير منيح وهيك يروقكم وشيء حلو، روشن من عند بانوس تريدينج، لأنه طيب بشكل مش معقول. من 8 سنين ولليوم تانوس تريدينج بيوزعوا منتجات روشن بكل لبنان. اليوم رح أنصحكم بشغلتين، لوفيتا روشن كوكيز على نكهات منوعة، وكمان ويفر روشن بأربع نكهات. في عندهم حامض، شوكولا، بندق، فاني، وقريبا نكهة جديدة كاكاو مع فاني سوا. روشن صناعة أوكرانية متوفر بكل سوبر ماركت، وفيكم تطلبوا بالجملة من خلال الويب سايت mtanostrading.com. بس تفوتوا على mtanostrading.com وتطلبوا، ما تنسوا البرومو كود، اكتبوا أغاني 15 تحصلوا على حسم 15% على الفاتورة.

والله بدي أعمل سيرش تشوف السويسري قديه بيقبض بالشهر. هيك نشوف أنه لأنه سويسرا أغلى بلد بالعالم. هيك نشوف أوكي خلينا نشوف جنيف لأنه جنيف يعني عم تقشو حلوة جنيف خصوصي بالشتي وبالتلج. قال هلا صار عندهم حد أدنى موحد بجنيف يعني بالساعة بيقبضوا تقريبا 25 فرنك سويسري. هلأ إذا حسبناهم على دوام كامل 40 ساعة بالأسبوع بيطلع تقريبا 4300 فرنك بالشهر كحد أدنى. يعني تقريبا بيقبضوا 5000 دولار بالشهر كحد أدنى. نعم نعم. هلا اكيد انه سويسرا غاليه فيها ضرائب فيها تامينات صحيه بس بالمقابل انه المواطن عنده نظام صحي خدمات بنى تحتيه معاشات مرتفعه. لا انه نحن موجوعين ما عليه. نحن بين الدخل وكلفة الحياة شيء كبير وشاسع يعني. هلا أكيد بسويسرا فنجان القهوة أغلى من لبنان بس اللي بيقبض 5000 فرنك بالشهر غير اللي عم بيحاول يقبض 300 دولار بالشهر. يعني السويسري بيدفع غالي بس بيقبض غالي ما هيك؟ صار اللبناني بيدفع غالي وبيقبض مثل ايام الرخيص. على كل حال عندي موضوع كتير مهم واساسي بكره بدي احكيه لانه بكون مش الواتساب عندي بدي تعليقات المستمعين. اليوم حس حالي عم بحكي لوحدي. والله بتحس حالك عم تحكي لوحدك لأنه ما في تواصل بيننا وبين المستمعين اليوم. واو شو هيدا نويل. قول يا ما بنحكي مع حالنا يا ما بنوقف على المراية وبنحكي مع حالنا. أذكر كل المستمعين إذا عندكم أي شكوى أي ملاحظة أي طلب بدكم رقم أي معلن أو بدكم تنضموا لنا بالبرنامج الصباحي عندكم شغل جديد بدكم نوقف حدكم ندعمكم نحن معكم 24/24 يعني ما تترددوا تواصلوا معنا على هيدا الرقم حتى لو تركنا الإذاعة يعني بعد الساعة 10 نحن عالسمع. فيكم تتواصلوا معنا على 03-777-969 بس ضروري بليز بعتولنا مسج بالواتساب ونحن بنرجع بنرد عليكم. رقمنا 03-777-969. ذكرتني هالفترة اليوم بلا واتساب بالماضي يعني وقت كنا أول ما بلشت بالإذاعة كنا ناخد اتصالات يعني كانت الناس تلفن كنا نعمل ما يطلبه المستمعون أغاني. يا الله مش معقول بس كده نشتغل كتير. اليوم في AI في كتير قصص اليوم صار في وعي زايد يعني كنا نتكل كتير على المجلات على الجرايد نتكل ناخد مواضيع منهم يعني ما كان مثل اليوم بس أنا لأنه كنت كل عمري عفوية وطبيعية كنت أحكي البدية يعني شو ما يصير معي بالنهار قوله أحكي
كل المصيحات يقولوا لي يا عمي كيف بتسترجي تحكي هيك؟ قال لهم يا عمي شو عم بكذب او عم بقتل حدا؟ عم بحكي انا اللي بيصير معي. ما كان في هالنوع اذا بدكم من العفوية عند المذيع او المذيعة، كانوا يخافوا يحكوا عن حياتهم الشخصية. اليوم بالعكس، اليوم صاروا كلهم بيحكوا عن حياتهم الشخصية، بيقولوا لك بارح كنت بمطعم الفلاني، بارح رحت انا واصحابي. حلو انه نتواصل سوا وتعرفوا عنا ونحن نعرف عنكم كمان.

قربنا على النهاية، بس أنا وعدته لنويل يوم لأنه معنا وإجا وأحيالنا هالفترة. خلص منروح ناكل فلافل. بتحب الفلافل أنت؟ أي خلص منروح على بس كفر حبيب أول غزير أنت وفايت على اليمين بجنن. يلا ناطرينكم كل يوم أطيب ترويقة من السبعة الصبح والغدا والعشاء. أكيد فيكم تطلبوا ديليفري من خلال الأبليكيشن أو من خلال الويب سايت الخاص بفلافل أبو أندري، وألف صحتين.

الله بحياتكم لا بتنوجعوا ولا بتحسوا بمرض ولا شيء، إن شاء الله دايما بالفرح والسعادة والأمل. خلوا عندكم أمل بحياتكم بربنا، إلا ما تزبط إلا ما تفرج. يلا نويل ثانك يو يا قلبي، مرسي بوكو، كانت الفترة حلوة كتير. شربل ثانك يو، بتلاقوا لها شربل بكره 6 صباحا، وبدنا نقول لها بونجور لميلينا حبيبه قلبي، اشتقت لك كثير، وبنلتقي بكره ان شاء الله على خير على بركه على هيك صحه منيحه وراحه بال. يا رب بتمنى لكم دائما الاحلى والاجمل.

0: us now.
1: موديلكم والوانكم
2: دخيل صوتك انت دواء للناس.
3: انا شو بعمل اذا كثير بحبك وانت كثير مهضومه؟
1: لحظه انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوطه رولاد، اعطيني عبوطه حبيبي.
1: يلا ها ها،
4: انت عروس لبنان والله من القلب. هيك
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: وتذكري حنا الذكرى
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، جمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا مع بعض شوي.
2: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد على طول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكوا؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
0: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
6: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: تلاتة أغاني طرب
7: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
8: حبيبي كده وهواه كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
9: والهواء طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: Secure tickets now.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السير بلاك ما بتسوى.
4: وريد. بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني موديل. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعانة، هيدا إذاعة أغاني.
0: ولعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحفزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
1: صباحكم محبة، صباحكم صبر، وصباحكم أمل.
2: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقد.
3: تحية الكبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه مرسي مدام ميراي، عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: ضبط الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحك، مثل نغمة البداية.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: هون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيها عجقت الشغل؟ قبل ما تجربي تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إجابتكن على 2. شكرا.
2: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

place.

0: الاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: شبه البنات
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس،
3: ما بتزع والله مغير علي،
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
2: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني تي في.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة
0: من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: شو يا جار؟ بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
3: أبو جاد عطول مبيضة.
2: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
4: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
5: عن شو عم تحكم؟
2: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
0: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا

إنها الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: بنسبة استماع 76%. بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. صارت ستة.
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: واعيين يا شربول وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله باكيشن بس كل يوم اسمع طبيعي
1: مع المادة. ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي إلا ما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحلي برنامج.
9: ولا رح بطل القصلي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: Nostalgie présente.
1: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
0: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec Nostalgie.
2: Allô, la bibé! لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو مسرح المونو بالأشرفية لك لا بلا ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت السولة مثلنا بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-02-8-0-8 يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك مسرحية القرني البيضو اخراج وتأليف يحيى جابير بطولة ماريا الدويهة ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
3: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا. ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك. ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك منك بحاجة لعصا سحرية. انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
4: الويك اند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
5: لو زهقانة كلميني قلبك أي حاجة وانتي بيدي.
4: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لا

0: لحيا
1: كبرت كبرت كبرت تعبولت تعبولت
2: نرمو السكر أو مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا

0: وشو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
3: بعدني جاي من السويد وصدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: Secure tickets now. صارت ستة.
1: بعدكم نايمين او عيتوا عم تسمعونا؟
2: اول شغله عملتها بس لفتت على السياره حطيت الاذاعه على اغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لكم لانه عم بتسمعونا هالموسيقى الحلوه.
1: مش معقول اغنيات زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها احساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد احلى ايام.
6: احنا شو بتحب شربول، احنا معك للموت.
1: اسد واحد على التيك توك، هيك بيكون الانتاج لوين وصلنا.
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السر.
1: ما تقلي ما خبرناك وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الزهره طبعا انه اولاد عم بيسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه، انتبهوا.

0: والحليب.
1: محس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا.
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويل.
0: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية اغاني اغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيها عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر اولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلت العالم بتنقيه الهدايا. لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
0: كل غنية وإلها علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
3: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: تلاتة أغاني طرب
1: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو.
4: حبيبي كده وهوا كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: حليب.
1: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البص مستمرين على خشبة مسرح مونو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين. طلوا إجابتكم على 2. شكراً.

0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: بلدية الرئيس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكم؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكم تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا حتى تحاسبوا.
5: لأول مرة لايف تي في ريميكس
6: تحكي وتحكي
5: له مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
7: قلب ضعيفة وانت فاكرني خفيفة.
5: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على

0: now.
1: يقبرني موديلكم والوانكم.
2: دخيل صوتك كأنتي دواء للناس.
3: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
1: لحظه انا شو بعمل؟
4: اعطيني عبوطه رولات، اعطيني عبوطه حبيبي.
1: يلا ها
5: انتي عروس لبنان والله من القلب. هيدا
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى
0: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: موردكا موردكا.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تع موردكا موردكا.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تع موردكا موردكا.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: كليو هو الحليب.
1: الو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، مسرح المونوب الأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كنت الصولة مثلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب 12 تشرين الأول الساعة 8:30.
2: Les Nuits Nostalgie présente.
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر اولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلت العالم بتنقيه الهدايا. لا تسيطر على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
5: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني.
6: يا حلو
5: عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس.
6: شو رأيك كزدورة ألف الدنيا والنورة؟
5: أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
6: صلت زمن ما خشلتش من وحدك. الله في قمري قمري طول ولا عليك.
5: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

نرمو السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شو من البوس مستمرين على خشبة مسرح منى. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلق زابتكن على 2. شكراً.
1: كل غنية وإلى علامة الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
2: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
1: تلاتة أغاني طرب
3: بتمر ساعات بعد الوقت.
1: الأربعة أغاني ريترو
4: حبيبي كده وهواه كده.
1: الخميس عيشوا السهر لايف
5: والهواء طاير طاير.
1: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء. الموجة ثابتة على أغاني 7

0: حاليا يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد بل بعجقة وبسمعك
1: يقبرني مدينة
4: بالعاني.
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني
0: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

0: الو لبيبه، لايكي بدك تجي تحضري مسرحيه القرني البيضو، مسرح المونو بالاشرفيه. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصوله مثلنا. بدك تحفزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين او على الرقم 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحيه القرني البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا دويها، ب 12 تشرين الاول الساعة 8:30.
1: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
1: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
1: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمي بتشتي
1: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
2: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
3: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، انت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
1: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: مسكر أو مسكر أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت تعبورت،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: إيه

0: مسرحية مجدرة حمراء ومسرحية شم نلبس مستمرين على خشبة مسرح منو. المسرحيتين من تمثيلي أنا أنجو ريحان، كتابة وإخراج يحيى جابر. للحجز لينك مكتبة أنتوان أو على الرقم 81-022-808. مسرحيتين مهضومتين عميقتين معبرتين، طلوا إذا بدكن على 2. شكراً.
1: شو يا جار؟ بلدية الريس عم تشتغل بشفافية؟
2: أبو جاد عطول مبيضة.
1: شوف كيف بلديتكم كلها مضوية أحمر.
3: كون شف للوزارات إذا عم يطبقوا القانون.
4: عن شو عم تحكوا؟
1: هاي منصة أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتبين مدى التزام الإدارات بقانون الحق بالوصول للمعلومات، وصار كل شخص منا فيه يطلع على ملف كل إدارة بالتفاصيل، وإنتو كإدارة صار فيكن تفوتوا تعدلوا بياناتكم بشكل دايم. زوروا منصة حق الوصول للمعلومات وراقبوا التزام الإدارات بالقانون، لأن لازم تعرفوا

0: La légende Enrico Macias revient pour une soirée exceptionnelle de fêtes et d'émotions avec toutes les chansons que vous aimez. Rendez-vous le 10 décembre à Dubai Opéra. Réservez vos places dès maintenant sur dubaiopéra.com ou Platinum List.
1: صباح كون محبة، صباح كون صبر، وصباح كون أمل.
2: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقبك.
3: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
1: إيه ميرسي مدام ميراي عم تسمعك.
4: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
1: مثلاً الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
5: ضبط الحمام طار الحمام.
1: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها مثل نغمة البداية.
6: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: بنسبة استماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: شبه البنات
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس،
2: ما بتزع والله مغير علي،
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
2: أنا بدي جن علي الموسيقى علي.
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني أغاني تي في.
2: أشرب واحد شاي وأكل بسبوسة
3: والحب جاني جاني وأماني.
0: كل نهار جمعة وسبت الساعة 7 المساء مع دي جي دي دروب.

حبيبات قلبي، جمعة جديدة وحلقة جديدة من برنامج ولعاني بتبلش معكم هلأ ولمدة ساعة ونص من الوقت معي أنا رولا شمية على إذاعة أغاني.

من وين ما كنتوا عم تسمعونا بوسة لكل واحد وحدة منكم واشتقت لكم قد الدنيا. ما ما ما ما انه اليوم نهار التنين.

يعني شو بتكون أحلى من هيك؟ من الساعة 5 لـ 6:30 معي هون على الإذاعة، ومن بعدها على الساعة 7 إلا ربع بتكونوا معي على التلفزيون كمان. يعني بعتقد كل الطلبات اللي كنتوا عم تطلبوها مني إنه اشتقتوا لي واشتقتوا تشوفوني على التلفزيون، إيه ها؟ اتحققت أمنيتكم. يعني وراكن ما رح خليكن تخلصوا مني.

اللي مش قادر يحضر المسلسل بوقته بيكون بعد ما وصل على بيته فيكن ترجعوا تحضروا كل الحلقات على الويب سايت. وأنا من هلأ وطالع كل يوم رح كون ناطرة الفيدباك تبعكن، بدي أعرف شو رأيكن بكل حلقة. يلا خلينا نبلش والعاني ونخلي هالتنين عن جد ما يشبه ولا تنين.

حابب يشارك بحلقتنا لليوم. صرتوا تعرفوا الرقم ولكن برجع بعيده على 7198-9989. وطبعا لكل اللي حابب يتصل فينا فيكم تتصلوا على 01-322-000. تحية كمان كتير كبيرة لكل اللي عم يسمعونا من برات لبنان على أبليكيشن أغاني أغاني.

0: رح بلش مع واتساب بيتكم وبدي اقول لك مرسي من القلب لعبد الله الكوراني. شكرا على كلماتك يا عبد الله, وان شاء الله تنبسط انت كمان وتستمتع بالحلقه اليوم بما انك هالقد محمس لحتى تحضر به الست لميا. جيني هابي مونداي تو يو تو يا حياه قلبي. كمان بنسمع مجدلاني.
1: هلو كيف نا, ان شاء الله كله تمام. كيف كان هالويكند؟ سردينك الجمعه يا رود, ان شاء الله ما كان في شيء. تحيه لك من الكل, بدي نسلم سلام خاص على نوال ومسلم خاص كثير كثير للورا. بدي اقول لها صوتها كان كثير مميز ليله الجمعه على جبل لبنان, كان رائع صوتها. يسعد مساك ولادي, نحن على السمع. ماتش لاف.
0: Thank you لإلك يا مجدلينة ولورا ونوال, كمان بيوجهوا لك تحية من القلب. منسمع والله صوتك حلو على الإذاعة يا لورا. بسكوتي كمان منسمع غادة
2: والعين والعين يا عمي. عم ننظر الساعة 5 ولا عنا صار 7 إلا ربع. هاو أحلى ساعات نشوفه نحنا. يلا إحنا ناطرينك وناطرين نحضرك, وأكيد رح يكون مسلسل غير شكل لأنه أنت فيه والكل كمان رح منحبهم. يلا إحنا معك على السمع, منحبك على الدنيا كلها.
0: حبيبتي يا غدغودة, إن شاء الله ينال أعجابكم يا رب. كمان عم نسمع إلي.
3: بونسوار رولا, كيف يعطيك العافية يا رولا. بونسوار للجميع شباب صبايا, يسعد مساكم.
0: يسعد مساك يا إلي.
4: أنا اسمي أمال هاني, خلقت بخمسة تشرين الأول. بشكر من كل قلب العيادني تواضع أنا عطول بالأول. إذا بدكم تعيدوني وبعيد تهنوني بلا بقن قلبي بقبلة من قلبي عشر تشرفوني. أمال هاني ماشي للجميع.
0: ينعاد عليك يا أمال.

0: مال يا حبيبة قلبي هابي بيرثدي سوري وعقبال المية سنة أبو عمر.
1: مرار يسعد مساك يا رب.
0: يسعد
1: والله يا مرار مطربين كلنا بالقريب والله العظيم كنت ثلاث ارباع الشعب اللبناني هلأ عم بينفنف يلا ترشرش ألف مبروك ألف مبروك. اليوم ببلش باهو الستلاميا ونحن كتير مبسوطين انه حنرجع نشوفك على التيفي بلس حنشوفك بطولة. أنا هذا الشيء اللي حابه لأنه أخير يعني بتستاهل تكوني بطولة حبيبة قلبي واسم المسلسل على اسمك. بوسك أنا وألف مبروك يا رب. أنا ما حسب على ربع حتكون يعني بعدني ببلش شغل بس كنت عم فكر هلأ أنه 12 وحدة بعد 12 وحدة أكيد بعدوها سو أكيد حرجع أتابعها على الانتفي.
0: خلي لي اياك يا ابو عمر يا حبيبي انت والله كلنا هيك شكلنا في تشحرق بالموضوع من وراء غيار الطقس فديروا بالكن على حالكن. برهوم
2: بونجور لاتي يعطيك العافية لأليك وللورا ولنوال ان شاء الله كان ويكندكن حلو بس ليش مبكرين علينا على التلفزيون بالبروغرام؟
0: شفت ما بعرف حاطينه بالجريد بهيدا التوقيت يا برهوم. لكفي أنا وياكم كمان خلينا نبلش بأول فقرة بحلقتنا لليوم.
3: وين والعاني؟
0: مثل كل نهار تنين منبلش بفقرة وين والعاني لتخبروني شو عملتوا بالويك أند ووين رحتوا. كل شي تفاصيل بدي أعرف تفاصيل.

0: العاملة بالويكند نوال قاعد يظبط البكادوش. ألف مبروك بدل ما ينبسط ويجذر في الويكند بالبيت. يلا شو عملتوا بالويكند؟ بدي أعرف أكيد على 7199 9 8 9 8 9. نجوتا
1: رولاتي بونسوار بونسوارك يا رولاتي. يلا نحن ناطرين بهوسة لميا هيدي مرت خيل ولا جوزي ناطرة بهوسة لميا. العالم كله الجيران الدنيا كلها ناطرين الام تي في بهوسة لميا رولاتي. انت حطي الام تي في من هلا.
0: يا الله ما اطيبك يا نجوته.

0: رح نكفي مع أتينا.
1: هاي رولاتي.
0: هاي أمان اشتقتلك.
1: يلا منحضر البرنامج. اشتقنا لك كتير يا حلوة. ناطرينك يا أحلى مساء حبيبة قلبي رلوتي. سمرة بتسلم عليك. أحلى مساء
0: حبيبتي انت.
1: معك أتينا.
0: يا أتينا يخلي لي اياك يخلي لي هالصوت. بحبك كثير واشتقت لك كثير.
2: هاي رورو كيفك يا قلبي يا عم استنالك. وينك انت؟
0: هون
2: لا شفناك ولا بالتمثيل ولا بس. يا حبيبتي حبيت سلم عليك وقل لك هاي. وأنا أبو يوسف إذا عرفتيني إذا ذكرتيني كتخيري.
0: يا الله يا أبو يوسف.
2: باي قلبي باي. السلام
0: حبيبي يا أبو يوسف. كيف ما بدي أتذكرك؟ أكيد بتذكرك وبتذكر صوتك. ويلا اليوم خلي حضر حالك على 7:45 على شاشة الام تي في لتحضر مسلسلي الجديد بهو الست لميا. اليوم رح تكون أول حلقة. محمسة صراحة كتير وعتلاني هم نفس الوقت. يعني ضربة على الحافر ضربة على المسمار.

0: مع الطقس اللي كان متقلب جزئيا، الناس كلها يمكن في ناس كتير ضلت ببيوتها بالويك اند، ومع غلى البنزين حدث ولا حرج. منشوف إلي
1: يلا ألف مبروك يا رولا، ألف مبروك، أنت بتستاهلك الخير، وأكيد رح يكون البروغرام حلو معكم مع نعيم ومع الكل
0: طبعا،
1: إن شاء الله بالنجاح وبالازدهار الدايم يا رولا.
0: مرسي إلي، خلي ليك بعد في كمان أسامي كتير مهمة بالمسلسل ورح تحبون كتير وكاركترز بعقده، فيا رب إن شاء الله ينال أعجابكم.
2: والله يا رول أنا مبارح رح تفديت على المساطة وكان بعد دور كتير حلو، وهيك من خبرك
0: عال يلا كتير منيح. خلينا لكنا ننتقل لموضوعنا لليوم.
3: موضوع اليوم،
0: بالويك اند صراحة كان بدي امره على محل جيب غرض، وصلت وشفت سيارة عم تتعطل، ما هيك تعطلت. فقلت بنطرها، اصلا عم تمرق لتمشي، قلت بنطرها لحتى صف محلها. السيارة طلعت وأنا جاية بدي أقرب لصف، بتجي سيارة تانية يا معلم وبتكون بدها تشك قدامي بنفس الصفة، فبقوم أنا بقرب وبصف محلها بما أنه أنا اللي كنت ناطرة، والمضحك أنه بتصير تزمر لي وكأنه هي معها حق بالصفة. يعني أنا من الأساس كنت ناطرة السيارة لتطلع، وأنت جيت يا مدام وهيك لقيت طلع بديك صفية وتشكي انه ما انتبهت اني واقفة وحاطة فلاشر. عن جد في ناس على الطرقات عندها قوانين خاصة فيها، وخصوصي بلبنان، واكيد هالموقف صاير مع كتير منكن، فخبروني اذا شي مرة صايرة معكن انتو ناطرين لحدا يظهر وانتو جايين لتصفوا واجا حدا تاني وصف محلكن وما فرقت معه وما تأثر وفقعكن بهدلة كمان.

0: افضل نقطع الاتصال معك قبل ما اطلع على الهواء. وبحبك. وانا طلعت لعند صديقتي واحتفلنا معها بتخرجها من كليه الصيدله. وبدي اقول للدكتوره آية السحمراني مبارك التخرج يا غاليه، وكانت الدنيا طايفه عبد الله الكوراني. كمان رح نسمع جيني.
1: هاي رولا.
0: هاي جيني.
1: معكي جيني. قدام بسطت لما حطوا العرض بـ MTV 6:45. يا حياتي ان احنا معك على طول، ناطرينك على النار يا حياتي.
0: حبيبتي.
1: جوشي لابريز. جوتين بوكو. بونشا سابو. وأكيد رح نعطي رأينا كل يوم. أنا بحب المسلسلات وأعطي رأيي من زمان، كنت أعطي وأنقضهم وأحكيهم وأقدرهم. يلا باي، بون شانس حياتي.
0: مرسي يا جيني حبيبة قلبي. وأنا كمان I love you love you love you love you. كمان
2: نسمع. هلا حتى كسرت معي، بس كان كتير مهذب الزلمة يعني. قلت له بس أنا ناطرة بتصف.
0: شفتي؟ يعني يا نسرين، في ناس بيكونوا مهذبين وفي ناس مش مرئين من حد التهذيب. يعني فيك تقول انه مثلا كان فيها تقول لي يا الله ما انتبهت لك، سوري فكرتك انه واقفه ما بدك تصفي، حيلا شيء. بس هيدي تسمسم والنمره دي لا لا.
3: انا والله صارت معي يا رولا بكل صراحه، بدي اوقف قدام مستشفى عمر يوسف وبدي قربت وبدي ارجع ليالي للصف. تيجي بتشك حد دوموزيل بسيارتها بتقلي عمال ما اعرف بدي صف. قلت لها وين بدك تصفي؟ الهوني. قلت لها كيف بدك تصفي هون وانا عم صف؟ مش شايفتني عم صف يا دوموزيل؟ قال عن جد الحياة زوق، الدنيا زوق، بدل ما تشيل سيارتك لصف انا. قلت لها كيف بدي اشيل سيارتي لتصفي انت؟ يعني انه انا لقيت صفي مش احسن ما صف على الطريق؟ انه معقول؟ قلت لي بس بدك الصراحه تاني مره، انت واحد بلا ذوق.
0: دي ولاوش.
3: وبالوقت نفسه عم بحكي معي يعني بيرجع علي واحد عريير كمان بدي يصف نفس المطرح. هي بتصف وهو بده يصف وانا عم صف. كلمت بيقوم بيشبه لي سيارتي، بيرجع علي قريب بيقول لي شو بك عم تقرب علي؟ ضربت لي سيارتي. قلت له انا ضربت لك سيارتك حبيبي؟ واقف وانا عم برجع قريب بدي صف، كيف ضربت لك سيارتك؟ قال لي يلا اطلب خبير. قلت له ايه رح اطلب خبير. عم شيل الانفلوب تطلع له ورق الخبير ودق للخبير يجي يشوف الضربه. هو ومرته كانوا بالسياره ما بلاقيهم الا علقوا وهربوا.
0: هيدا لأنه عارف حاله أنه غلطان والخبير ما رح يعطيه الحق. كمان
4: هاي رضا.
0: هاي
4: كيفك؟
0: نيحة
4: الحمد لله على السلامة. اشتقنا لك.
0: وأنا كمان اشتقت لك يا حسان. وينك يا عمي ما عم نسمع هالصوت الحلو؟ أبو الزوز.
5: مساء الخير. مساء الخير ست رولا. مساء الخير لكل المستمعين. كيف كان هالويكند عليكم؟ إن شاء الله كنتوا بألف خير. ست رولا طلب مني بالعملية، ما لحقت اروح على المسرحية اللي ربحتها نهار الخميس كرمال مسرحية دنيا. والأولي بعد لحد هلأ ما حدا عندي قال لي بركي بتعطوها لحدا للمستمعين يكون قريب، ما بعرف. أنا مني وعلي بعتذر كتير، وكلك ذوق وكل ذوق كرمال اللي قدموا بكروتي للمسرحية. بس ثابت عندي أنا شغل، ثابت فيهم عندي شغل، ما لح أقدر أنا روح بهالوقت يعني ما توريخ. وميرسي بوكو.
0: ولا يهمك يا أبو زوز. أكيد هلأ في كتير حابين أنهم يحضروا المسرحية، سو رح ننقي حدا هلأ اللي حابب يحضر مسرحية الدنيا بجونيا يتصل فينا على 01-322-22000. يخلينا هالصوت الحلو، ناطرين المسلسل اليوم. بحبك كتير رورو. مرسي يا لانا. مرسي كتير. لحنا توقف مع أول بريك ومنرجع منتابع من بعدها والعاني.
6: برنامج والعاني مع رولا شمية. بريك ومنرجع.
7: تبرد تبرد تبرد
8: تعبولد تعبولد
9: نرمو السكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.

0: كليو هو الحليب.
1: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع ميزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبوا عبر الواتساب 7091-0071. مع دفا ميزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.
2: اف تعا شوف
3: شو بدي شوف.
0: اف مال العروضات بس بهابي. 5 لتر دوار الشمس $6.99، طوق $4.99، بطاطا $44.999، 2 لتر ونص اومو $4.29، 4 كيلو بسمتي $3.99، سانسلك $3.99، وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 7 تشرين الاول.
4: Nostalgie présente.
5: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existe.
4: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. نوستالجي.
6: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر اولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلت العالم بتنقيه الهدايا. لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
7: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم.
8: ولك الو،
7: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعالي على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01322000.

0: معكم حلقتنا من والعانة ومع فويساتكم.
1: هاي رولاتي.
0: هلو هلو يا عم، اشتقنا اشتقنا اشتقنا.
2: هاي اشتقتلك اشتقتلك اشتقتلك اشتقتلك.
0: وانا
2: اشتقتلك. بحبك بحبك بحبك بحبك. خمسة بحبك وخمسة العيون الحاسين عليك. قمر قمر قمر تقبريني. اشتقتك كتير انا يا عمري. انا
0: حياتي
2: حبيبي انا بحبه كتير انا.
0: وانا وانا وانا وانا.
3: يا ست رولا ما بديك تكوني زعلانه مني لانك ربحتيني وما قدرت. والله العظيم يا ريت هيدي الروح كنت حابب اني اكون، بس شو بدنا نعمل؟ احسن ما يروح علينا المسرحيه، هي المسرحيه لدنيا، احسن ما يروح علينا المسرحيه بنعطيها لحدا من المستمعين اللي بيحبوك واللي بيعبدوك والمهضومين يروحوا هن كانه انا رحت.
0: ولا يهمك ابو الزوز، اكيد ما بزعل منك، معقوله يعني. شمعي انا الحمد لله ما عندي سياره لحتى يصير معي هيك شيء، وانا ما بتفرق معي، فيني احضر المسلسل وين ما كنت، المهم يكون في انترنت، لانه تطبيق الام تي في بيقدروا السكان بلبنان انهم يحضروا عليه مباشر من دون رسم اشتراك. صحيح. كمان منسمع كريستين.
4: هاي يا رولا كيفيك؟ تمام ولا يا رولا؟ كل شيء منيح بس صفيت إلا ما تجي تلاقي حدا حاطت سيارته على سيارتك، لاقيها لقى بوز بالبوز يعني.
0: معقولة هالصورة اللي بعتت لي اياها؟
4: هيك بتجي بتعملي أبل بالسوبر ماركت، هيدا باركينج سوبر ماركت يعني، ما المفروض يكون شيء ما في صفات، في صفات قد ما بدك قولي. فما لقى وما حبله انه الا يجي يبوسها للسيارة تبعولي من قدام. انا السيارة البيضة الجيب الابيض، ففوق هيك بتعملي ابل بيجوا بعد شي نص ساعة مما انت بتكون قادة ناطرة تيشرف حضرته تنشوف شو قصته ليش هيك صافيف، بيقلك ايه منيح منيح اللي مش قاتلك قتيل، ما وين المشكلة؟ طلعنا هيك انا وجوزي ببعض انه يي سوري، انه مازال ما يجي يقول لك سوري مدام مثلا او مسيو ما تواخذوني، رحنا صفينا هالصف ما انتبهنا انه دقينا فيكم. لا بيجي بعيط كمان انه هو الحق معه، انه نحن قاعدين عم ندقدق له بس تنشوف طوله يعني، مش كرمال انه هو فايت بالسياره. عالم وقحه وقحه وقحه، وبلاس بيعين الطبق الفوقاني يعني بكل بساطه، ما في تفسير صراحة. وقفنا بعدنا لهلأ مش عم نستوعب انه بعد في ناس هيك.
0: لا لا لا عن جد في يعني كريستين معك حق، انا كنت كمان مثلك هسترت، ما بعرف شو صاير مع الناس، عن جد ما بعرف شو صاير معه، بيكونوا غلطانين بدل ما يعتذروا بيهاجموا، فهيدا الشيء منه طبيعي ابدا. اهلا اهلا.
5: لا انت ولا مراي الصلاة
0: يا عمي، مرات بحكم شغلنا منضطر انه نتغيب، بدكم تعذرونا يا غوالي.
6: نقول على مسالة معي صار مع عمتي، كنا كمان رايحين نعمل شوبينج، عندنا عمتي نظر بدها تصف، جاي استاذ بده يصف محلنا ومع مين علي؟ مع عمتي ودار المشكل اذا بدك بالحكم. رجع عملت الشطور وعمتي صفت محل ما هي كانت بتغيرون. والله عن جد في عالم مثل ما قلت فاتحين دكانه على حسابه ونسواها
0: صراحة يعني. من وراء قصة الصفي مرات بصير مشكل وبصير خبيط، وإذا معه حدا قطعة ممكن يقوص يعني، من وراء شيء سخيف ممكن يصير شيء كتير كبير. فيعني بدنا نجرب قد ما فينا انه نكون بالنا رايق، وانه عن جد يعني ننتبه انه في قصه الصفه يعني ممكن تعمل مشكل كبير، فانتوا حظكم. برجع بذكر لكل اللي حابب يحضر مسرحيه دنيا فيه يتصل فينا على 01 322 1000.

0: كمان معنا اتصال. الو
1: بونجوري.
0: ولك بونجور. بونجور.
1: انا عمر هاني الشاوي.
0: ولك اهلا اهلا. عيد ميلادك. عيد الدنيا. هابي بيرثدي.
1: ميرسي حياتي. بس ما القوات المسرحيه نحضر فيلم مسلسل تبولي.
0: لا لا بعتقد بعتقد يمكن هي على الساعه 8 بتكون حضرت المسلسل وانطلقتي.
1: بدي امشي من الضبيه. طب هلا بنشوف بنشوف
0: المسلسل اياها. يا الله ما اهضمك. عقبال المية حياة قلبي. والف مبروك هالكادو.
1: ميرسي حياتي.
0: وان شاء الله تنبسطي. خبرينا بعدين كيف لقيت المسرحيه.
1: قولك اكيد اكيد.
0: اوكي.
1: وهن بيتصلوا فيي بيرجعوا.
0: رح يتصلوا فيك هن ويقولوا لك من وين تستلم التيكت.
1: اوكي. ميرسي حياتي.
0: اوكي يا قلبي ببوس.
1: احلى كادو عندي انا خيتك.
0: يا حبيبه قلبي.
1: واتينا هلا عم تسمع هيك رفيقتي بالاخوية.
0: ايي عم تسمعني وبتبعت لي اتينا.
1: ما بعثت لي على تليفوني.
0: يا الله عقبال المية يا أمال يا حبيبة قلبي.
1: ميرسي حياتي.
0: بوسك.
1: وأنا بدي لك شيء. زهقانين من مسلسلات اللي بتدراما كتير مش مصدقة عم تنحضر مسلسل.
0: يلا اليوم بكرة بدك تعطينا رأيك.
1: أكيد إذا كنتوا موجودين أنتوا ومعقول ما بدك رأينا.
0: بيهمني رأيكم حبيبتي.
1: حياتي انت سلعة عطر من نجاحنا نجاح.
0: مرسي.
1: وعطر عملونا مسلسلات مهضومة.
0: ان شاء الله يا حياة قلبي.
1: موفقة. مرسي بكو.
0: مرسي لألك يا أمولا. ألف مبروك. باي باي. عبال المية. باي.
1: مرسي يا قلبي.
0: باي. رح نكفي كمان معكم ونسمع فويس جديد.
2: هلا هو الأزبط رولا انه عن جد عن جد to stay safe. شو ما بيصير معك على الطريق ما توقفي ما توقفي لانه ما فيك تضمني يلي فات فيك او يلي تغالز عليك بالسواقه شو البيهيفير تبعه.
0: صحيح.
2: البلد كله معه سلاح بالسياره. هو هيدا الموضوع اللي بخوف.
0: هيدا الموضوع 100% اللي بخوف لانه منا مسحه ابدا ابدا ابدا صراحه. فمشان هيك عم قلكم انه بدنا نجرب قد ما فينا نضبط اعصابنا وعن جد نجرب انه نتفادى المشكل لانه مثل ما قال كمان هلا انه ما بنعرف كيف بده يتصرف هيدا الشخص اللي بتاني سياره. كمان بنسمع سامي كنعان.
3: يلي ما بيسمع مدام رولا شامية يدور الراديو يومي على الساعه 5 مع احلى
0: ليلي.
3: يا جبيل الفكر بينا بين القلعة والمينا مش نحن ربينا بجبيل جبيل اللي ربيت فينا بحي الجمهور الكريم بمثل الجيش اللبناني كل من والله بيسمع بيسمع صوتي وكلامي ومن أرضك والله يا جبيل معكم سامي كنعاني تحية للجيش والقوى الأمنية وتحية إليك يا أحلى إعلامية يلي أنت عن جد ملاي هالمنبر سامي كنعان من جبيل.
0: مرسي لك يا سامي دايما هيك كلماتك الحلوة عن جد بتجنن بتجنن. مرسي كتير لك وأكيد تحية للجيش اللبناني ولا القوى الأمنية. كمان منسمع غسان.
4: ايرولا يعطيك العافية.
0: هلو.
4: والله ناطر البروغرام. أنا حطيت العدة بالفريزر شي 10-15 أنانين كبيرة وقاعد ناطر.
0: أيوة.
4: أحلى عادي هلا أحلى بروغرام والله عجلة السير والمواقف ومشاكل البلد أي وقفت على الباركينج وعلى المواقف ما البلد كله
0: واقف.
4: كله مشاكل كله هلا المهم نروي راسنا بالبروغرام ونقعد نضحك شوي هذا أهم شيء
0: حبيبي.
4: بيعطيكم العافية.
0: مرسي مرسي يا غسان وإن شاء الله مسلسل بهوسة لم ينال أعجابكم يا رب.
5: بونسوار ولا
0: بونسوار
5: كثير من الناس يعني مرة كمان كنت بباركينج صاف سيارتي لقيت واحد على شمال واحد على اليمين واقفين مسكرين ما فيني اطلع لا من هون ولا من هون فسابت اجوا ستين بصفي جايين سوا هن مع بعضهم نطرتهم بدي اطلع اشوف شو الموضوع قلت له يا زلمه انه لا من هون ولا من هون كيف هيك مسابين هل فيك تطلع من الصندوق
0: ليك البلا اخلاق شوف قديشن بلا اخلاق يعني عن جد ما بعرف شو صاير بالعالم شي بضحك.
6: هيدي الغنيه ما بتطبق علينا انت حبيبتي بقلبنا وبقلوبنا وبروحنا وبدمنا يا بنت اللبنانيه اللي رافعه راسك لبنان كله
0: يا عمري.
6: يا أرضة لبنان يا أيقونة لبنان أنت
0: حياة قلبي. ولك شو هالكلمات الحلوين اليوم، لك شو هيدا اليوم، شو هيدا يخلي لي قلوبكم الحلوة. قال له يا فرعون مين فرعنك؟ قال له فرعنت وما حدا ردني. هيك عنا صايرين الناس، وقت ما يكون في محاسبة على الغلطة الحمار أو البهيم بفكر أنه هو ما بيغلط، صحيح؟ لأنه ما في محاسبة يا جماعة، ما في. مسرحية الدنيا رح تنعرض بجوني. كمان عم نسمع إبراهيم.
7: والله يا رولاتي العالم فادي أعصابه عن جد يعني، وممكن الواحد بكلمة صغيرة أو يركب مشكل ويصير في قواص، يعني بده يطول باله الواحد قد ما بده يروق، بده يروق،
0: بده يروق بقوة، وإلا من مشكل صغير منفوت بمشاكل.
8: بونجور.
0: بونجور نورة. بونجور.
8: هلا مشكلة الصفة مش بس مع الناس، مشكلة الصفة مع الأمن العام، مع الدرك. صفيت هذاك النهار على الوردية، كنت أنا نازلة بلشت جامعة بالإزاء، فعلقت بعجقة ولازم يكون الساعة 4:30 بالجامعة، وصارت 4:30 وأنا بعدني على الوردية. فقلت يلا، لقيت محل على اليمين، ما صدقت، قلت بوقف وبنزل ماشي، وهيك عملت. خلصت جامعة الساعة 9 بالليل، طلعت ما في سيارة، روح واجي ما في سيارة. بينا للساعة 11 من مخفر لمخفر لمرقاب لما بعرف شو، لقدرنا رجعنا السيارة بألف يا ويلات. وهي أنا محظوظة أنه في مين طلع لي إياها بالليل، ما بقيت يومين أتعذب بالعجقة روح واجي كمان. ما في إشارة ممنوع الوقوف. تاني يوم صرت روح واجي اتفرج انه وين في ممنوع الوقوف، طلع فيها اخر الرصيف. يعني انت لتشوفي انه ممنوع الوقوف بدك تكوني فاتي على الورديه بعكس السير.
0: عن جد.
8: وبعدين طيب يا عمي ممنوع الوقوف، طيب المزبط لا حط زبط واخذ السياره، ونحن بندفع اجار الرافعه اللي اخذت السياره. وكل يوم لهلا من اسبوعين صارت معي القصه، وانا لهلا كل يوم بلاقي سيارات واقفين هون مطرح ما انا كنا موقفه. واصلا انا وقت وقفت سيارتي في قدامها السياره وراها السياره، وما حدا شايف انه في ممنوع الوقوف.
0: والله يا نوره عن جد عم بيصير قصص غريبه عجيبه، يعني بيحللوا لناس وبيحرموا لناس. ما بعرف كيف بدنا نخلص من هالكوربشن اللي بهالبلد. رح نتوقف كمان مع بريك قصير، وبرجع من بعدها بسمع فويساتكم ومننتقل لغير مواضيع.
9: برنامج والعالي مع رولا شميه، بريك ومنرجع.
10: تبرد تبرد تبرد تع تعبورد تعبورد
11: تع. نرمو السكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع ميزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبه عبر الواتساب 7091-00071. مع دفا ميزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.
1: شوفي على يميني،
2: اسم العروضات بس بهابي. 5 كيلو سكر ب$1.99، كرتونة بيض ب$1.99، لحمة مفرومة ب$5.99، صندوق مي ب$0.99، 10 محارم ب$5.49، جافيل أوديكس ب$2.99، وغيرهم وغيرهم. لحقوا حالكم من 1 ل 27 الأول.

0: مكملين معكم يا احلى عالم بالعالم, ورح كفي مع واتساب بيتكم.
1: لولا ايانا رايحين على البيت لنحضر المسلسل من هلا بدنا نجهز, بس مين معك انت ونعيم ومين؟ اعطينا احداثيات.
0: لا لا لا لا لا لا لا, بدك تشوف, بدك تنطر وبدك تشوف.
2: مرور سؤال بس, شو معناتها البهو؟ شو بهو الست لميا؟ واسم المسلسل كيف يعني كيف بيتنقى؟ على اي اساس بيتنقى انه اسم المسلسل؟ مين بيختار الاسم؟
0: البهو يعني مثل هو اوتيل, والبهو تبعه مثل كانه اللوبي تبعه, على اساس القصه, مشان هيك بيتنقى اسم المسلسل.
3: انا صار معي شغله كمان بخصوص الصفه, الطريق البحريه تحت على دوره. المهم انا رايحه عند زبوناتي تاشتغل عندهم, انا بشتغل اكاونتينج. المهم صفه على الطريق, مش طريق لحدا يعني, هي مش لحدا, لا لشركه ولا محل ولا لمعمل ولا شيء, هي طريق اللي بيلاقي صفه بيلاقي بصف. صفيت انا, بيجي واحد في عنده دكانه على الطريق بيقول لي ما فيك تصفي هون. قلت له مين بيمنعني انه هالطريق باسمك؟ قال لي لا. قلت له ليه ما بدي صف انت؟ هو حاطط خشب وحديد على الطريق انه ممنوع حدا يصف, هو هيك قرر. قلت له مين هلا لك الطريق انت شاريه؟ قال لي لا. قلت له ايه ما فيك تمنعني صف هون يعني, ما فهمت. مهم انا ما رديت عليه, صفيت ورحت على الشركه اللي بشتغل عندها. وشو بدكم لاقي؟ بس ارجع, بس رجعت اتمنى بلا اخلاق واطي, سيارتي كلها قهوه من فوق لتحت, كابب عليا قهوه كلها سوا من فوق لتحت. طلعت هيك قلت بصغر عقلي بفوت بعمل مشكل بطلب له الدرك, يعني لقيتها كتير سخيفه اني انزل لهالمستوى. مهم بس بيجي نهار وكل واحد الله بيرد له اياها مثل ما بيقولوا
0: 100%.
3: ما استرجيت, مش ما استرجيت, ما قلت بدي, ما بدي اعمل مشكل ويصير المشكل اكبر من حجمه.
0: صحيح,
3: لانه كمان ما بتعرف الواحد الثاني كيف بيتصرف معك
0: 100%. رح اقول لك شغله, لانه انت بتكون مفكره يمكن يعني انه هيدا الشخص اذا جيت حكيتيه كلمتين بركي بتخلص القصه. اي لا, اللي بيعمل هيك يعني قد ايه رده فعله بدها تكون بشعه. اللي بيقبل على نفسه انه يجيب قهوه ويكبها على سيارتك, سو قد ايه بتكون اخلاقه زفت وزباله, مع احترامي لكل الناس.
4: الله بالتوفيق يا رولاتي, بالتوفيق يا رولاتي يا حبيبة قلبي, كل الدنيا كل الكون ناطي رولاتي, حتى بأبو دابي ناطري رولاتي بقوسة لميا.
0: يا حبيبة قلبي يا نجوتا, حياتي انت.
5: بونسوار بونسوار رولاتي, بديت اسبوع حلو والعالم والعالم دولك ألوانك, حياتي لجميع أفراد الإذاعة, نحن على السماء.
0: شكرا يا كاتيا يا مزوقة حبيبة قلبي انت. هاي هلو ماريانا, نورتو. فبختام موضوعنا تبع الصفة وتبع السيارة, يعني بس يا ريت رجاءا انه هالناس هيك تتروى شوي على بعضها, وانه ما حدا ياخد معه شيء, يعني ماشي الحال كله صفة. وسبشلي انه ما في محلات عنا, ما عنا محلات للناس تقدر تصف سياراتها اذا بتنزل على شغل على محل على هيك. ف يعني الواحد يكون هيك عبد اللطيف مثل ما بيقولوا. كمان بنسمع كاتيا قبل ما ننتقل لموضوع ثاني.
5: انت مسافره على دبي امتين؟
0: انا ماني مسافره على دبي, لا. مين خبرك هالخبريه؟ I didn't want to give him the pleasure that he was looking for. إنه فكره كان يخليني عصب وأنزل لمستوى 100%. فخير ما عملتي وبرافو, برافو عليك. رح ننتقل هلأ لفقرتنا الثانية. كل شيء ترندين. الخبر للترندينج بهالكم يوم يا جماعة الخير هو بحث الحكومة اللبنانية لإلغاء التوقيت الشتوي, والإبقاء على التوقيت الصيفي طوال العام. شو رأيكم بهالخبرية؟ بتأيدوا هالقرار أو لا؟ وكيف بتشوفوا فكرة إنه لبنان يضل على التوقيت الصيفي طول السنة؟

0: نحن وياكم كمان مع فويساتكم على 719-8-9-9-8-9 وفويس من كاتيا.
1: يمكن قصدي ناطرين بدبي تيحضروا المسلسل، احنا ناطر المسلسل، يلا بعد شوي نحضر.
0: ايوه ناطريني بدبي، ناطريني ب بكافه شو الكره الارضيه ان شاء الله.
2: هاي رولتي،
0: هلو،
2: يسعد مساكي ومساء المستمعين جميعا. والله خبرية غير شكل، لأنه فجأة هيك منلاقي الدنيا صارت تعدي من الساعة 4:30.
0: 100% يعني بتأيدوا هيدا القرار
3: رولتي؟ لا، لازم لازم الدولة عن جد تاخد هيدا القرار، لأنه قرار خطير التوقيت الصيفي والشتوي، لأنه إذا ما عملت هيك يعني ما راح ينزل سعر البنزين والمازوت والكهرباء، ما راح تيجي أبدا، والمي كمان والطرقات. لا لا، لازم ياخدوا هذا القرار أكيد.
0: لأنه هيدا القرار قرار مهم، قرار مصيري.
4: وكأكيد خليه على التوقيت الصيفي، غير بدنا نرجع لورا. أنا أصلا نرجع لورا، نحن يعني كل شيء راجعين لورا، بدنا ساعة إضافية لورا يعني يا رولا. يعني مثلا هلا الساعة 6:50، الشمس طالعة والناس ايش ضروري الساعة 6:50 من هلا تبلش تعتي من الدنيا. ما هو هالنهار عم يقصر لحاله، هن بيقصروا بزيادة، مستعجلين علينا،
0: مستعجلين.
4: يعني ان كان بموضوع الساعة ولا بموضوع الصف ولا بهالولد بهالبلد، لا بيرحموا ولا بيخلوا رحمة الله تنزل.
0: ايه والله، ايه والله يا نورة، والله شو بده يحكي الواحد؟
5: رولتي رولتي، ايه انا ما عندت نضل طويلة الصيفة. اول شيء انه بيسعنا نربح ضوء اكتر، نحن بحكم شغلنا بيكون احسن لنا كمان. وايه why not انه حاكم الساعة 5 وهيك، لا شوية ضوء زيادة مش غلط ابدا بصراحة، ياريت بيتطبق.
0: فإذا أنت مع أنه يكون التوقيت مثل ما هو يضل على التوقيت الصيفي. كوكيشة تي، مين عيد ميلاده كان مبارح؟ بدنا نولع ليها لكوكا.
6: رولاتي I miss your voice على الراديو كتير كتير كتير كتير كتير كتير، I love you كتير كتير، وناطرة بهو الست لميا بفارغ الصبر. وبما انه انا بكره الشتاء، سو اكيد مع انه يضل التوقيت الصيفي هيك شوي بضل في ضوء قبل ما تطربي على قلبنا. بحبك قد الدنيا ويلا كانت ويت.
0: وانا كمان بحبك قد الدنيا واشتقت لك كثير، وبدي اقول لك هابي بيرثدي يا حياه قلبي على طريقتنا انا ونوال ولورا.

0: حبيبة قلبي يا كلود، بدي أتمنى لك سنة تكون سنة خير وبركة وصحة ونجاح وطبعا ازدهار، وبدي أتمنى لك كل شيء حلو هاي السنة، سنتك بإذن الله، والله يخلي لك عائلتك الحلوة، وإن شاء الله يا رب تضل هيك البسمة ما بتفارق وجهك أبدا، والله يخلينا لبعض. كمان رح أسمع فويس من ميمي.
1: رولتي بونجوري، بونجور لجمهورك. والله يا رولتي أنا بالنسبة لي ما بتفرق معي، timing is timing، يعني الوقت هو الوقت، ساعة 5 ساعة 6 هي زيتها، بعد ناقص يلعبوا بأعمارنا
0: عن جد.
1: هيدا البعد ناقص، خلص كل الشعب بكرة بيتعود.
0: يا الله ما أهضمك، 100% بعد ناقص يلعبولنا بأعمارنا، شو بدهم يعملوا بعد ما عملوه؟
2: صور ولا لا؟ أنا ما يضل التوقيت الصيفي أجمل بكتير، إنه ما بتعتم لنقول الساعة 4 أو شيء. بعدين اسم الله شو هالدولة، يعني اسم الله اسم الله، بدها خرزة زرقة عم تلهي العالم هلأ، قال توقيت صيفي وتوقيت شتا، وهو الشعب اللبناني كله الله يساعده مش عارف الصيفي من الشتوي، هلأ رح تفرق معه الساعة يعني تأخروه وقربوها يروح يشوفوا غير إشياء، يروحوا يضحكوا على العالم والله عيب
0: عن جد، يعني 100 شغلة و100 قصة فيه بالهم بالتوقيت، يقبروني بيخافوا علينا انه يكلنا البعبع اذا عتمت الدنيا. يا الله، شكرا كمان لك عبد الله الكوراني، بعيدك يا كوكيش حبيبة القلب. منسمع سمورة لأمورة.
3: هلو هلو رولتي، كومو سافا؟ اشتقنا لك يا عم، اشتقنا لك. يلا هلا عشية ناطرين بفارغ الصبر بهو الست ليلة.
0: لم يا
3: هي ساعة دخلت مزبوط.
0: سبعة إلا ربع يا سمورة، بس الحلو إنك ناطرة. لم يا لما لوريس لؤلؤة لآلئ سماهر، المهم بهو. حبيبة قلبي يا سمورة، إن شاء الله ينال إعجابك يا رب. هامو.
4: هاي رولو، كيفك؟ منيحة؟ ولا أنا أفضل يضلوا هيك على التوقيت الصيفي، لشو بغيروا؟ ما ثلاث أرباع العالم ما بغير الساعة، وقفت علينا يعني، ما فهمت. يسعد لي مساكي أنت والمستمعين.
0: حياتي ويسعد لي مساكن فردا فردا. إلي
5: بونسوار. لا
0: بونسوار،
5: عم بزعجيك. بدي عيد بنوتي فانيسا سعد، عيد اليوم، صار عمره 19 سنة.
0: خلي لك إياها.
5: أوكي، كولونيل سعد.
0: كولونيل الله يطول بعمرك ويخلي لك إياها، ونحن كمان بدنا نقول لا فانيسا عقبال المية، وإن شاء الله يا رب هيك هالسنة بتكون سنة خير وبركة عليكم ويخلي لك إياها يا رب. هابي بيرثدي فانيسا سعد. رح نتوقف مع بريك كمان صغير ومنرجع منتابع من بعد حلقتنا.
6: برنامج والعالي مع رنا شمية، بريك ومنرجع.
7: قبل الشتوية والبرد الدفا واصل لعندك مع ميزود دفا بإدارة شركة توتال للطاقات، منتج عالي الجودة، خدمة محترفة وآمنة، وعدادات رقمية لتضمن الكمية مثل ما هي. للبيت أو للشغل طلبوا عبر الواتساب 7091-0071. مع دفا ميزود على الأكيد وكمية على الأكيد، والدفا واصل لعندك.
8: For the first time in Lebanon, after his success worldwide and his collaboration with Disney, Mori Hatem is coming home. One night, one stage, one concert.

0: بنسبة استماع 76%. بقى لكم إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم.
2: ولك ألو.
1: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

نكفي نحن وياكم حلقتنا من والعاني لليوم. عم تسألوني مسلسل بهوس تلميا وين رح ينعرض؟ رح ينعرض على شاشة الام تي في الساعة 7:15، واليوم هي أول حلقة للمسلسل. أكيد المسلسل من إنتاج مروى جروب، إخراج مكرم الريس، كتابة داليا حداد، وطبعاً

0: Sube, sube, Jenny. Ashfi. رح نكفي معكم بآخر فقرة لنا اليوم، مننتقل إلا سوا.
1: صدق أو ما تصدق،
0: معولنا هالخبر يا حبيبات قلبي. شركة صينية أثارت الجدل بعد ما طلبت من الموظفين العزاب والمطلقين بين عمر 28 و58 إنهم يتزوجوا ضمن مهلة محددة، وإلا ممكن يخسروا شغلهم. الشركة بتقول إنه الهدف تشجيع الزواج وتكوين العائلات، يعني بدل ما يسألك الـ HR عن خبرتك صار السؤال متجوز؟ طب معقولة؟ قليلة؟

اليوم لما بنسمع هيدي الخبرية احتاروا الصينية، احتاروا شو بدهم يعملوا، لا يتكاتروا ما كلتوا البيضة والتقشيرة. يعني اسم الله مليار واربعمية وشي الف، وبعد بدهم يشجعوا على الجواز وتكوين العائلات. أكلونا

0: هلا ما علينا الخبريه انه جابرينهم يتجوزوا والا بيشحطوهم من شغلهم، طب مأمنين لهم بيت و... وعفش و... العرس كذا ماذا ولا بس هيك برهوم
1: رولاتي؟ هذا القرار لازم يخسروه باهل البلد، ما يعملوا مثل اوروبا ويصير فيهم اللي صار باوروبا.
0: ما هيك والا بياكلوا الضرب يا معلم.

0: بالكافي نحن وياكم بسمع فويس من غسان.
1: ما زحية مش انه يعني عن جد هذا صاحب الشركة هذا مجوز معطر جاي اخرته مقهور من هول العزابة بالشركة
0: ايه؟
1: بده يجوزهم ويعطرهم مثل ما هو معطر. انا قاعد يعمل منيح هو بأي الصين مليار واربعمية مليار واربعمية هذا هيك قصته
0: 100% يعني مش معقول. فوق كل هيدا كمان بده اياهم يتكاتروا لوين بده يحطهم وين بده يحطهم. على كل حال بدي اطلب منكم طلب لشوف قديش كنتوا صادقين ورح تحضروا بهوست لميا. بدي منكم اليوم كل حدا عم بيحضر بهوست لميا يصور على الانستغرام ويعمل لي تاج لاعمل له ريبوست. بدي اشوف كم حدا رح يبعث لي. اها وبكره ساعتها بتشوفوا. الكل بده يعمل لي تاج على الانستا لاعمل ريبوست وبدي بلش عد وايد الاسامي.

هوني رح اترككن اليوم بشان تحضروا حالكن، تزبطوا قعدتكن على التلفزيون وتحضروا بهوسة لميا. بدي قلكن بحبكن قد الدنيا كلياتا، وكمان بكرة ناطرة كلكن، ناطرة منكن التعليقات لشوف شو رأيكن بأول حلقة من مسلسل بهوسة لميا. برجع بذكركن رح يكون على شاشة الام تي في الساعة 7:15. I love you guys. بكرة بشوفكن على الساعة 5. Love you all. See you tomorrow. Bye bye.

0: الحليب.
1: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدلي اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co.
2: ألو لبيبة، لايكي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، مسرح المونو بالأشرفية. لك لا بلا، ولك بيحبونا كيف ما بيحبونا، وقفوا كلن وصوروا يزقفوا كانت الصولة متلنا. بدك تحفزي بمكتبة أنتوان أو أنتوان أونلاين أو على الرقم 81-022-808. يلا بخوتري خلي لي قلب قلبيك. مسرحية القرن البيضو، اخراج وتأليف يحيى جابير، بطولة ماريا الدويهة، ب12 تشرين الأول الساعة 8:30.
3: عم حس اني غريبي.
4: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
3: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
4: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
3: حبك وبتعني
4: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
3: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
4: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.

0: وشو أحلى شيء بالصباح إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
1: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
0: نحنا معكم وحدكم سوا.
2: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف ورا واصل مدري لوين.
3: ايه. بعدني جاي من السويد صدقيني ما عم بعرف سوق.
0: أكيد.
4: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
0: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: بالاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان. صارت ستة.
1: بعدكم نايمين أو وعيتوا عم تسمعونا؟
2: أول شغلة عملتها بس لفتت على السيارة حطيت الإذاعة على أغاني.
3: ما بيكمل نهارنا قبل ما نسمعكم.
4: مرسي لألكم لأنه عم تسمعونا هالموسيقى الحلوة.
1: تسمعوا الأغنية زمان قديش كانت بتشبهنا، قديش كان فيها إحساس بيشبه الناس.
5: يا الله يا شربل لوين رديتنا، عن جد أحلى أيام.
6: لحنا شو بتحب شربول، لحنا معك للموت.
1: أسد واحد على التيك توك، هيك بيكون الإنتاج. لوين وصلنا؟
7: شكله قدام شوي في شي حادث صاير.
1: يا الله
8: مسكر السير.
1: ما تقلي ما خبرناك، وما تقلي ليش ما بتحكيش.
9: لاحظين قد ايه في هيدي الظاهره طبعا انه اولاد عم يسوقوا موتويات.
1: يا عمي شو عم بيصير على طرقاتنا يا جماعه، انتبهوا.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس منقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: ثلاثة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهواه كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 اف ام.
5: أغاني لايك ما تفكر الدنيا بقى ورا

0: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: تحكي وتحكي
0: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني
1: قلب ضعيفة هو أنت فاكرني خفيفة
0: رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على

ركز معي شوي هون. تعبة وريد تعبة وريد تعب. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبري

0: الاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يقبرني موديلكن وألوانكن.
2: دخيل صوتك أنت دوا للناس.
3: أنا شو بعمل إذا كتير بحبك وإنت كتير مهضومة؟
1: لحظة أنا شو بعمل؟
4: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
1: يلا ها
5: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
1: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكن. السيارات ايدينا لفوق، لا ما حدا يترك الديركسيون.
6: وتذكري حنا الذكرى
7: والعاني مع رولا الشامية للتنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني.
1: يا حلو
0: عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس.
1: شو رأيك كالدورة في الدنيا والنورة؟
0: أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند.
2: صلت زمن ما خشلتش من وحدك. الله
1: قمر
0: كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاك لو احنا بعاد.
0: تلاتة أغاني طرب
2: بتمر ساعات بعد الوقت.
0: الأربعة أغاني ريترو
3: حبيبي كده وهواه كده.
0: الخميس عيشوا السهر لايف
4: والهوا طاير طاير.
0: أغاني لايف من 8 ل 9 المساء، الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: الاستماع 76%، ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
4: وريد. بل بعجقة وبسمعك.
1: يقبرني مدينة. هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
0: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

أجواء الويكند بتبلش على أغاني أغاني. عيشوا أحلى الفايبز مع أغاني ميكس. أجمل الأغاني لتبلشوا الويكند. كل جمعة الساعة 8 المساء مع دي جي ماريل شليطة.

0: صباح كن محبة، صباح كن صبر، وصباح كن أمل.
1: أنا على دورت الراديو وعم بسمعك وبتعقب.
2: تحية كبيرة كمان لمدام ميراي.
0: إيه مرسي مدام ميراي عم تسمعك.
3: كل العالم ناطرة المعاش، مش ناطرين شيء غير المعاش.
0: مثلا الأسعار غليت ولك خلص تعودنا، عجقة ولك طيب خلص تعودنا، ما في كهرباء، المي انقطعت، البنزين غلي.
4: طب الحمام طار الحمام.
0: الكلمة اللي بنسمعها، الضحكة اللي بنضحكها، مثل نغمة البداية.
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.

0: شو المطلوب مني هلا يا حي؟
1: جديد نانسي عجرم، شهدي يا دنيا.

الآن دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء، والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.

نجومنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني أغاني.com وكونوا

0: الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة
1: صار بياخدوا بكير مثلنا وبيشتغلوا ببلش شغلهم بكير.
2: وعيين يا شربول وعم نسمعك ومنحبك كتير وأحلى عالم أنتم.
3: أنا عم بحكيك من أمريكا.
4: هلا بشرم الشيخ والله بكيشن بس اليوم
1: والله
4: طبيعي مع المادة.
1: ما تستهينوا بهالأمور الصغيرة يلي بتعملوها لأنه كل إنجاز كبير ببلش بخطوة كتير صغيرة.
5: عاول الستة كانت تقلي الدنيا فيها وما فيها.
6: أكيد نحن على الطريق ورايحين على الشغل وما فينا نمشي لما تكون الإذاعة على أغاني أغاني
7: ميلينا. أحلى أغاني وأجمل أغاني بتحطهم الصبح.
8: عن جد اشتعنا للبنات.
1: لبنان رح يرجع. المهم أنه تكونوا عم تسمعونا لأنه وجودكم هو اللي بيحل برنامج.
9: ولا رح بطل أرقص لي.
10: صارت ستة مع شرب السعادة من التنادى الجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويك إند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك إند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء.
2: لو زهقانة كلميني قلبتي أي حاجة وانتي بيلي.
1: والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر. أغاني بيتس مع دي جي كارلوس.

0: إنها ساعة الثانية بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: تعرفوا شو أحلى شيء بالصباح؟ إنه اليوم بعده ورقة بيضة فينا نكتب عليها شيء أحلى.
2: هلا عم بشرب قهوة وأحلى صبحية معكم.
1: نحنا معكم وحدكم سوا.
3: عنده نقطة ذوق إنه يزيح الصف وراه واصل مدري لوين.
4: بعدني جاي من السويد وصرتيني ما عم بعرف سوق.
1: أكيد.
5: إيه مثل عنا بلبنان نفس الشيء.
1: صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية. نعرف بعد يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير.
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني أغاني.